فشد اللص قامته كده، عد قعدته وشد رقبته وقال: استشر زي ما انت عاوز، يمكن تلاقي عندي الرأي الكويس السديد. وقال الأعمى في ذكاء شديد، قال له: النهاردة جالي مال كتير، جاتلي فلوس كتيرة، يا ترى أحطه عند راجل يحفظ الأمانات ولا أخبيه في بستاني في مكان أمين؟ فهز اللص راسه كده وهو يقول في نفسه، بيتكلم مع روحه: المكان اللي يقصده هو نفس المكان اللي أنا أعرفه. بعدين قال اللص الشرير، قال له: لا لا، حفظ المال عند التانيين أمر خطير، احفظه حطه في البستان يبقى أمره في أمان. وشكروا الأعمى وقال: صدقت، بكرة هحط الفلوس كلها في البستان من غيره مع المال. قال له: مع غيره من المال. وخرج الأعمى الطيب لداره، وطلع اللص على حيط البستان ورجع المال المسروق زي ما كان، وقال في نفسه: ايه، للمرة دي هاخد مرة تانية مع المال اللي هيحطه الأعمى في الحفرة، هاخد كل المال. وجيه الأعمى وأخد ماله، واللص برقبه من بعيد وبيفتكر ايه، بيظن انه دلوقتي الاعمى حط المال الجديد فوق المال القديم. وفي الليل جه اللص عشان ياخد المال وهو فرحان سعيد، ما لقاش حاجة غير ورقة كتب عليها الاعمى صاحب العقل الرشيد: من فكر في حكمة وذكاء لا يمكن انه يخدعه الاغبياء. أرجو أنها تكون عجبتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، اخترت لكم هذه القصة بعنوان الأرملة وابنها الوحيد. ست عايشة وملهاش غير ولد ابنها الوحيد. كان لأرملة ابن وحيد، بعد ما كبرته وعلمته وجوزته قرر انه يسيبها ويسافر. قالت له: هتسيبني كده لوحدي؟ فقال لها: سامحيني يا ماما، وما تقفيش في طريق سعادتي ومستقبلي، بعدين سافر. وكانت دايما بتبعت له جوابات عشان تطمن عليه، لكنه ما كانش بيرد عليها. ففكرت بحيلة ذكية، بعتت له جواب بتقول له فيه: ابني الحبيب، أنا ورثت عن عمي حتة أرض كبيرة، وبقى عندي فلوس كتير، فلو احتجت اي شيء ابعتلي اللي انت محتاج له عشان ابعتهولك. وبالفعل نجحت الخطة، فكان بيبعت لها رسالة كل اسبوع وبيطلب منها فلوس، وكانت المسكينة بتبعت له كل اللي هو بيحتاج له من فلوس. ما كانتش حزينة من موقف ابنها، لا، كانت فرحانة، فرحانة قوي لأنه بقى يتكلم معاها، يبعت لها جوابات، على الرغم أنه كان بيخاطبها من أجل مصلحته هو، مصلحته الخاصة، مش حب وعطف عليها. لكنها ضربت بكل المبررات دي عرض الحيط. وبعد حوالي 3 شهور انقطعت جوابات الأم، فبعت لها جواب والتاني والتالت والرابع ما جالوش أي رد من والدته.

ساعتها اتصل لحد من جيرانها فقالوا له إنها ماتت. فبسرعة ساب البلد اللي هو فيها وبسرعة راح للبلد اللي والدته كانت هناك، مش حزن عليها، لا، عشان يورث اللي بقي معاها من مال.

يا دنيا. فساعتها بيتفاجئ انه بيتها بيسكنه راجل غريب. ولما سألوا انت مين، قال له انت مين، قال له امك بعت لي البيت ده، اشتريته منها من 3 شهور. لما ساءت حالتها ومرضت في ايامها الاخيره، وخصوصا انها باعت كل اللي حالتها، اساس البيت، كل البيت، كل اساس البيت باعته، حتى لما مرضت ما كانتش بتهتم بصحتها وكانت بتنام في الشوارع محدش يعرف صرفت الفلوس دي كلها فين. اللي حصلت عليها مقابل اللي بعته البيت والعفش، ساعتها انهار الشاب في البكا وقال، قال له لكن أنا أعرف يا عزيزي، قال له اعلم عزيزي اهتم بأمك دايما بالسؤال عنها، اهتم بولدك حتى لو بعدتك ظروف الحياة عنهم، عن طريق عمل بالخارج أو زواج أو أي ظرف تاني، ما تنساش إن سؤالك عنهم وحده كفيل نغير حالتهم النفسية 180 درجة. كن حنون عليهم زي ما كانوا هم حنينين عليك. اللهم ارزقنا بر والدينا يا رب، واحفظهم لينا يا رب.

وهنا قصة بعنوان الإنسان هو اللي بيحدد صورة هذا العالم وكيفية سيره، هو اللي بيقوده إلى السلام والأمان والازدهار والتطور والعيش بخيرات. بينما كان الوالد بيتصفح إحدى المجلات ومتاخد بالقراءة أحد المقالات، كان ابنه الصغير بيجيله من وقت للتاني حامل بإيده خريطة العالم عشان يسأله على أو عن مواقع البلدان. فكان الوالد بيطلب من ابنه إنه يسيبه للحظات عشان يركز على قراية المقال حتى النهاية، لكن من دون جدوى، حتى ثار غضب الوالد على ابنه فمسك بالخريطة ومزعها. ساعتها أخد العيل الولد يزعق وصوت عالي ويجهش بالبكاء حتى تعثر على الوالد قراية المقال. ففكر الوالد بمكيدة يرضي بيها ابنه فقال له: اسمع، لو قدرت انك تعيد الخريطة زي ما كانت عليه بالاول، ساعتها هقول لك واشرح لك كل البلدان اللي تسألني عنها في الخريطة. ماشي ماشي. وظن الاب انه مستحيل على ابنه انه يرجع تركيب الخريطة زي ما كانت، وده يكون عنده متسع من الوقت الكافي يطالع المقالة اللي بيقراها. وبعد عدة دقايق لا تتجاوز بعدها أصابع اليد، فاجأ الولد والده وهو يحمل الخريطة من جديد وقال له: يلا يا بابا قولي فين موجودة البلدان اللي بالخريطة دي. اتحجب الوالد من ابنه وقال له: يا ابني قولي ازاي قدرت بالسرعة دي انك تعيد الخريطة زي ما كانت في الاول؟ فجاوبه الولد هو بيضحك، قال له: بابا على الجهة التانية من الخريطة صورة انسان، صلحت الانسان فاصطلح العالم. ان الانسان هو اللي بيحدد صورة هذا العالم وكيفية سيره، فهو اللي بيقوده للسلام والأمان والازدهار والتطور والعيش بخيرات هذا العالم اللي أعطاه ربنا للبشر واداهم العقل حتى يقدروا إنه يبقوا حكاما عليه. لكن الإنسان هو نفسه اللي بيقود العالم ده إلى الدمار والحرب والنزاعات بين الأخ وأخوه. فلكل شيء صورتين، لكن هنا رح يكون اختيارنا إن نختار الإصلاح والعيش بسلام وبتعاليم الله تعالى، أو إنه نبقى عبدة الدمار والمال والأعمال السيئة واللي رح يقودنا لدمارنا ودمار عالمنا اللي بنعيش فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان إني آمنت بربكم فاسمعون. كان أحد الصالحين قد اعتاد أن يقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن الكريم، وذات يوم كان يقرأ في سورة ياسين حتى إذا وصل إلى قوله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، صعدت روحه إلى السماء، فتعجب أصحابه ومن حوله وقالوا كان رجلا صالحا فكيف يختم له بهذه الآية؟ فرآه أحد الصالحين في منامه بعد دفنه فقال له يا فلان، إنك قد ختم لك بقوله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، فكيف حالك اليوم مع الله؟ فقال لما دفنتموني وتركتموني جاءني الملكان وسألاني وقالا لي من ربك؟ فأكملت لهم القراءة فقلت لهما إني آمنت بربكم فاسمعون. سورة ياسين، صدق الله العظيم. وعن الإمام مالك بن أنس وملك الموت، رأى الإمام مالك بن أنس ملك الموت ذات ليلة في المنام فسأله سؤالا وقال له يا ملك الموت، كم بقي من عمري؟ فأشار له ملك الموت بأصابعه الخمس، وسأله الإمام سؤالا ثانيا عن هذه الخمس، كم تكون؟ 5 سنوات أم 5 شهور أم 5 أيام؟ لكن ملك الموت لم يجب عن هذا السؤال. واستيقظ الإمام مالك من نومه فزعا قلقا، ماذا تكون هذه الخمسة؟ وذهب إلى الإمام ابن سيرين عالم الرؤيا والتأويل وسأله عن معنى الخمس، وأجاب ابن سيرين قائلا إنما يريد ملك الموت أن يقول لك أن سؤالك من بين 5 أمور لا يعلمهن إلا الله. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.

يقول أحد معلمي القرآن في أحد المساجد، بيقول جاني ولد صغير عاوز إنه يتسجل في الحلقة، فقلت له أنت بتحفظ شيء من القرآن؟ قال لي أيوة. فقلت له اقرأ من جزء عما فقرأ، فقلت له تحفظ سورة تبارك؟ قال نعم. فتعجبت من حفظه برغم صغر سنه، فسألته عن سورة النحل وكان حافظها وأراها وزاد إعجابي بيه، فأردت أني أديله من السور الطوال، فقلت له بتحفظ سورة البقرة؟ فأجاوبني بأيوة. تصوروا بيسألوا عن سورة البقرة بيقول له أيوة. سبحان الله. وإذا به يقرأ ولا يخطئ، فقلت له يا ابني أنت بتحفظ القرآن كله؟ قال لي أيوة. سبحان الله وما شاء الله تبارك الله. طلبت منه أنه يجيني تاني يوم ويجيب ولي أمر معاه، وأنا في غاية التعجب إزاي يمكن أن يكون الأب ده وجاب والده، وأنا تعجبت لما شفته. كانت المفاجأة كبيرة لما جه الأب وشفته ومفيش مش باين عليه أنه يدل على التزامه بالسنة. ففورا اتكلم معايا وقال لي أنا عارف إنك متعجب من إني أنا أبو الولد ده، لكن هقطع حيرتك، ورا الولد ده 6000 راجل، وأنا ببشرك إنه عندي في البيت 3 أبناء كلهم حفظة للقرآن لله الحمد، وبنتي الصغيرة عندها 4 سنوات وبتحفظ جزء عمة. اتحجب الشيخ وقال ازاي ده؟ فقال لي ان امهم وقت لما بيبدأ الطفل في الكلام بتبدأ معاه بحفظ القرآن وبتشجعهم على كده، وان اللي بيحفظ اول واحد هو اللي بيختار وجبة العشاء في الليلة دي، واللي بيراجع أول واحد هو بيختار هنروح فين في عطلة الأسبوع، واللي بيختم أول واحد هو اللي بيختار هنسافر فين في الإجازة. وعلى الحالة دي بتخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة. نعم، هي دي المرأة الصالحة اللي لو صلحت صلح بيتها، وهي اللي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باختيارها زوجة من دون النساء، وترك ذات المال والجمال والحسب. فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. فهنيئا لها حيث أمنت مستقبل أطفالها بأنه يجي القرآن شفيع ليهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح واجتهاد.

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، من

أحبك في الله، هنا قصة قصيرة. بتقول القصة، رفض قس إيطالي مساعدة الشيخ الصميط بعدما تعطلت عربيته في منطقة نائية، وقال له القس، قال له دع محمد صلى الله عليه وسلم ينقذك. بعدين أصلح الشيخ العربية بتاعته وتابع مسيره، وقدر الله أنه يصادف القس على الطريق وتعطلت عربيته، فنزل من العربية ومعاه شباب وقاموا بمساعدة القس حتى رجعت عربيته للعمل. وأخذ القس بقى ينزل العرق منه، اللي قال له خلي محمد يصلح حالك صلى الله عليه وسلم، ينزل العرق منه من الخجل. فبادره الشيخ وقال له هذا ليس طيب من عندنا، ده ما أمرنا به ديننا. بتابع الشيخ بيقول بعد مدة قليلة جاءني خبر إسلام كل اللي كانوا مع القس بالعربية وكانوا مسيحيين كاثوليك من دون أن نكلمهم كلمة واحدة عن الإسلام. افعلوا الخير بدون مقابل فهو سيثمر يوما ما.

الحنين للوطن عند العيلة، فكانوا بيفتقدوا عاداتهم وتقاليدهم الرمضانية زي صلاة التراويح وزيارة الأقارب والأصدقاء وتناول الأطباق الرمضانية المميزة. في محاولة منهم للحفاظ على أجواء رمضان، حرصت عيلة أحمد على إحياء بعض العادات الرمضانية في بيتهم، فكانوا بيجتمعوا على سفرة الأفطار لتناول الأطباق العربية اللي بتحضرها مريم بإيديها زي الكبة والتبولة والفطاير، وكما حرصوا على أداء صلاة التراويح في أحد المساجد القريبة حيث بيجتمع المسلمون من مختلف أنحاء العالم. في أحد أيام رمضان بينما كان أحمد في طريقه للعمل، لاحظ وجود راجل مسن يقعد على الرصيف. كان الراجل مسن عنده هدوم يعني تعبانة مزعة وباين عليه الجوع والمرض، وشعر أحمد بالشفقة على الراجل المسن فاداله بعض المال وطلب منه أنه يشتري أكل لنفسه. شكروا الراجل المسن على كرمه ودعاله بالخير. نيجي لتعميم فعل الخير. في الليلة نفسها بينما كان أحمد يتناول الطعام الإفطار مع عيلته وأخبرهم باللي حصل مع الراجل المسن، تأثرت عيلته بحكايته واقترحت زوجته أنه يقدموا المزيد من المساعدة للفقراء والمحتاجين في رمضان. تاني يوم الصبح، صباح اليوم التاني، راح أحمد وزوجته وأطفاله لأحد مراكز الإغاثة في المدينة واتبرعوا بالأكل والمال والهدوم للفقراء والمحتاجين، وساعدوا كمان في توزيع الأكل على العائلات الفقيرة وشاركوا في تنظيف المساجد. شعرت عائلة أحمد بالسعادة والرضا عن نفسهم بعد مساعدة التانيين، هما تعلموا إنه رمضان هو شهر الخير والبركة وإن مساعدة التانيين واجب ديني وإيه وأخلاقي. نيجي للمفاجأة. صار في أحد أيام رمضان بينما كانت ليلى وعمر ماشيين في الشارع، لاحظوا وجود طفلة صغيرة بتعيط بحرقة. سألتها ليلى عن سبب بكائها، قالت لها بصوت خافت كده، قالت لها أنا ضايعة. وشعرت ليلى وعمر بالمسؤولية تجاه الطفلة دي، أخدوها معاهم لبيتهم وحاولوا أنهم يتصلوا بوالديها لكنهم ما قدروش يعثروا عليهم. في تلك الليلة قررت عيلة أحمد أنه تبقى الطفلة معاهم حتى يلاقوا عيلتها، خصوصا ليها يعني، وخصصوا ليها مكان للنوم، وابتدوا بقى يعملوها كواحدة من أولادهم. كان اسم الطفلة سارة، وكانت ذكية ومجتهدة. ساعدها أحمد وزوجته في دراستها وحرصوا على تعليمها القرآن الكريم. مع مرور الوقت بقت سارة جزء من عيلة أحمد ونسيت شعورها بالوحدة. لقت في عيلة أحمد عيلة جديدة بتحبها وبترعاها. عاشت عيلة أحمد شهر رمضان في سعادة وراحة بفضل كرم ربنا تعالى وكرم الناس، وتعلموا أنه رمضان هو شهر الخير والبركة وأن مساعدة التانيين واجب ديني وأخلاقي، كما أنهم تعلموا أن العيلة هي أعظم ثروة في الحياة.

رب. وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة صباحي معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله نلقاكم الأثنين إذا كان في يوم برقية إن شاء الله، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله تعالى. اليوم طقس جميل جدا، شمس ما شاء الله، خرج البيكنيك مثل ما بيقولوا. إذا أحبتي الله أتمنى لكم يوما جميلا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل، فيفوتك خير عظيم. قال تعالى:

إن عيد الأسبوع لأهل الإسلام هو يوم الجمعة الذي كرم الله به هذه الأمة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم. ولا بد لنا أخي المسلم أن نعرف لهذا اليوم قدره ونعلم خصائصه، وذلك حتى نتفرغ فيه للعبادة والطاعة وكثرة الدعاء والصلاة على النبي. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 فضل لهذا اليوم، ومن تلك الخصائص والفضائل: الخاصية الأولى أنه يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا مخالفة لليهود والنصارى، وليتقوى العبد على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها.

الخاصية الثانية أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة. قال تعالى: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية الثالثة أنه خير الأيام. الخاصية الرابعة أن فيه ساعة الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. الخاصية الخامسة فضل الأعمال الصالحة فيه. قال النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. والمراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد.

الخاصية السادسة: أنه يوم تقوم فيه الساعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. الخاصية السابعة: أنه يوم تكفر فيه السيئات، فعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. الخاصية الثامنة: أن للماشي إلى الجمعة أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أبو داود.

الخاصية التاسعة: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت للإمام حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. الخاصية العاشرة: أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. الخاصية الحادية عشر: أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم قال: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سراً.

ولهذا اليوم العظيم أيضا أخي المسلم آداب وسنن، منها أولا يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما، ولعل ذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور. ثانيا التبكير إلى الصلاة، وهذا الأمر تهاون به كثير من الناس، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. ومثل المبكر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، رواه مسلم. فجعل التبكير إلى الصلاة مثل التقرب إلى الله بالأموال، فيكون المبكر مثل من يجمع بين عبادتين بدنية ومالية كما يحصل يوم الأضحى. ثالثا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أحمد. رابعا الاغتسال يوم الجمعة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، متفق عليه. خامسا التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، وقد تساهل الناس بهذه السنن العظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، رواه أحمد. وقال أيضا: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه مسلم. سادسا يستحب قراءة سورة الكهف، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم. ولا يشترط قراءتها في المسجد، بل المبادرة إلى قراءتها ولو كان بالبيت. سابعا وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. ثامنا الحذر من تخطي الرقاب وإيذاء المصلين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو يخطب: اجلس فقد آذيت وآنيت، رواه أحمد. أخي المسلم، تحر ساعة الإجابة، فادع ربك وتضرع إليه واسأله حاجتك، وأره من نفسك خيرا، فإنها ساعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، متفق عليه. إخوتي في الله، جعلنا الله وإياكم ممن يعبد الله حق عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

ساعة الجمعة. وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الجمعة ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا ماذا معنى يصلي؟ اختلف العلماء في هذه الساعة، منهم من قال أنها بعد الفجر، ومنهم من قال أنها عند سلام الإمام، ومنهم من قال بين الخطبتين، لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. اللهم صل على محمد. هذه الساعة أعرف بعض مشائخنا هذه الأزمان الآن معنا، يقول ابن من أبنائه: أبي من 40 عام ومن علمائنا، من 40 عام لم يترك قيام الليل ولم يخرج من المسجد إلا وقد ارتفعت الشمس، ولم يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة صلاة العصر إلا بعد أن يصلي المغرب فيعود. ما أجمل هذه الخلوات الثلاث! والله أحبابي ما يمنعنا عنها إلا العجز، إلا الكسل، إلا الشيطان، إلا تثبيطه، إلا الفانية، إلا الغفلة. وإلا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر، وساعة بعد الفجر، وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو؟ لماذا قال كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو؟ قال يصلي. هل المراد الصلاة أنه يصلي نافلة، أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء؟ الدعاء. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب، لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لاحظ. ولكن هل أحبابي كثير على نفسك، يا من خلقك الله لعبادته، تستكثر على نفسك ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال: تعال وابشر بعزك واللي تبيه ابشر به، لكن سولف معي ووسع صدري يومين، تجلس يومين سولف معه؟ تدور النكت اللي في الأرض كلها لعله يضحك ويرضى، ولعله يسمع إليه. ولا تتململ، لأنك ترجو بعد جلوسك معه أن يعطيك من الدنيا، مع أن خزائنها بيد الله رب العالمين. أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه، ألا تحرم نفسك وأن تتلذذ بها وأن تنتظرها. أغلق الجوال، صليت العصر، جميل أن تجلس. ولذلك لا يشرع أن تكون صائما، لك أن تأخذ طعاما، أن تشرب من ما شئت، اشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم، وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه وصلاتنا معروضة عليه. ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت، وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر. أيهما الكاسب؟ الذي خلا بالله أو اللي خلا بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا؟ مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلا بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوس له، أو خلا بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله. ألا تخلو مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء؟

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها. جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فسبحان ذي الجلال والكمال.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله وما توفيقنا واعتمادنا إلا على الله رب العالمين. بسم الله النور الحق المبين، بسملة تسري إلى أرواحنا فتنير بها ظلمات القلوب حتى نرى بنور الله ونسمع بسمع الله ونبطش بيد الله ونمشي بعون الله. بسم الله أول أمرنا وآخر أمرنا حتى يكون عملنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجه الله عز وجل، لا نريد بذلك جزاء ولا شكورا. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكون مفتاح الجنة ندخل بها وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن محمدًا داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأشهد أن محمدًا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله عز وجل، أيها السائرون إلى الله، أيها المسافرون إلى الله، أنتم في رحلة عظيمة، أنتم في رحلة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الرحلة النجاة هي الاتباع، في هذه الرحلة المنهج الرباني يضع لنا الهداية والاتباع، اتباع القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة. في هذه الرحلة يرسم لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نسير إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نهاية هذه الرحلة هي لقاء بديع السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض ومكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. مفاد هذه الرحلة هي لقاء المولى الذي خلقك والذي هو يهديك والذي هو يطعمك والذي هو إذا مرضت هو يشفيك. نهاية هذه الرحلة هي لقاء الله سبحانه وتعالى. في هذه العجالة إخوتي الأحبة لا بد أن نتعرف على منهج الله في هذه الرحلة، وهي أربعة. أولها المشي. يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هذه الرحلة أنت تحتاج إلى رزق، إلى معيشة، لذلك تكفل الله لك بالرزق فيقول لك فامشوا في مناكبها. لكن لا تجعلها قبلتك. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ابتغي في هذه الدنيا مرضاة الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. في الصباح تغدو، تنطلق، تنتشر في الأرض، تبتغي من فضل الله عز وجل، وتعود في المساء خماصا وتعود بطانا، شبعانة، لأن الله تكفل برزقك. لأن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق الطير. ولقد كرمنا الإنسان وحملناه في البر والبحر، أفلا يتكفل برزقك؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذا سؤال في القرآن. فما ظنكم برب العالمين؟ كل منا يجيب على هذا السؤال. ما ظنك بالله الذي نجى موسى عليه السلام عندما وصل إلى البحر؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، ما في، لا وسيلة للنجاة. أجاب سيدنا موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال له: بس يا موسى اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر. فكانت نجاة موسى عليه السلام ومن تبعه بإحسان. إذن إخوتي الأحبة في الله عز وجل، الرزق على الله سبحانه وتعالى. الله أمرك بالمشي، ولم يأمرك بالركض ولا بالسرعة ولا بالتسابق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ولم يقل يخلقكم. يريد أن يعلمك الله عز وجل مسألة الخلق: كما خلقتك علي أن أرزقك، عليك أن تمشي في الأرض، والرزق بيد الله عز وجل. خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل، والرزق على الله. وابتغي فيما رزقك الله الدار الآخرة، ولا تكن كقارون وتقول: هذا من فضلي، هذا من جهدي، هذا من عملي. بل قل: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وذلك هو الفضل العظيم. إذن إخوتي الأحبة في الله عز وجل، أول منهج هو المشي، والمشي من أجل الرزق. المنهج الثاني هو السعي، والسعي هو ما بين السباق والمشي، ومنها السعي بين الصفا والمروة، نهرول قليلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، شمروا، هلموا إلى بيت الله، إلى طاعة الله، إلى ذكر الله. فهنا النجاة، السعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي من أجل الآخرة، السعي في العبادة. إذا نودي للصلاة ذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. إذا نودي للصلاة فاترك ما بيدك وأجب داعي الله، وأجب داعي الله، وقف بين يديه متذللا معترفا بذنبك، معترفا بخطيئتك، وقل: يا رب وأقول يا رب اغفر لي، ارحمني، تب علي، ارزقني. إذن السعي من أجل الآخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفيناك حقك في الدنيا، أنت كنت تتخذ الدنيا مقصدك، أنت كنت تتخذ الدنيا محط أنظارك فقط، وفيناك حسابك. أما الذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله. شو بتشتغل من أجل الآخرة؟ تجده عند الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما تعمله حاضر. اقرأ كتابك، أي كتاب تريد، أي صوم تريد، أي صلاة تريد. لا صلاة الأشكال. كنا قد تناولنا في خطبة من الخطب كيفية الصلاة، ألا تجرد صلاتك من معانيها وتجعلها صلاة كعادة، بل اجعلها خطابا روحيا بينك وبين الله عز وجل. من أجل ذلك الصلاة فرضت في السماء ولم تفرض على الأرض، لأن منطلقها من الدنيا ومنتهاها إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. أنس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الآخرة، أن يكون رفيقا، لأنه كان خدما له في الدنيا. قال له: يا أنس، أعني على نفسك بكثرة السجود. مقام عال، مقام المقربين، مقام الصادقين. هناك يجزي الله الصادقين بصدقهم، بصدقك في وقوفك بين يديه. ليس له، ليس لعب. صلاة هي محرابك، هي نجاتك، هي أملك، هي خطابك مع الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: قسمت صلاتي بيني وبين عبدي، فإذا حمده قال: حمدني عبدي، مجده مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، سألني عبدي، ولعبدي ما سأل. لسنا مجانين عندما نقف ونقرأ ونسلم عن اليمين وعن الشمال. إننا نخاطب السميع البصير، العليم القدير، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن الله هو السميع، هو بصير، هو عليم، هو قدير. اعلم من تعبد، إنه الله الذي شق سمعي وبصري وخلقني في أحسن تقويم لأقول له: الحمد لله، الحمد لله أنك ربي، الحمد لله أنك بعثت لي محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمني ويرشدني إليك. لازم تستشعر نعمة الله عز وجل. من الواجب أن تستشعر نعمة الله عز وجل الذي أنعمه عليكم. فكرم بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. القرآن هو خطاب لك، خطاب لروحك. ما ظنك بالله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس هو الله الذي نجى يوسف عليه السلام أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين؟ فكان عبدا وبيع وجيء به إلى مصر ودخل السجن وجعله الله ملك مصر. جعله الله من العبودية إلى أن يكون ملك. اجعلني على خزائن الأرض. يوسف عليه السلام. إنه الله إخوتي الأحبة. إذن السعي للآخرة. السعي من أجل أن تكون من المقربين عند الله عز وجل. المنهج الثالث هي السباق، الركض، الهرولة، السرعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلى مثل ذلك السباق، إلى مثل هذا السباق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة. الله خلقنا من أجل الجنة، لم يخلقنا من أجل النار، لم يخلقنا ليعذبنا. لو أراد ذلك ما أرسل لنا الأنبياء، ما أرسل إلى البشرية أكثر من 25,000 نبي، 25 ذكروا في القرآن، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك يا محمد. إذن السباق إلى مغفرة. أنت في هذه الرحلة لابد أن تخطئ، فإذا أخطأت فعد إلى الله عز وجل، أعد برمجة جسدك وفق المنهج الرباني وقل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه. إعادة البرمجة، لأننا نحن على الصراط والذنب يحيدك عنه، فإذا ما فعلت ذنبا أو أذنبت ذنبا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعدت برمجة العقل والروح إلى منهج الله الرباني، إلى الصراط المستقيم الذي ندعوه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إليك. إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. في هذا المنهج يكفينا مشهد واحد من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في غزوة تبوك يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنة الشدة في الحر الشديد، يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: يا ذا الخلق العظيم، يا من يملك القلب الرحيم والمقام العظيم، يقول: من يجهز جيش العسرة؟ سنة قحط، سنة شدة على الجميع، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ من؟ فيهرول سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان إلى بيوتهم. هنا السباق، والسابقون السابقون، هون الجد، هون الامتحان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكر حالك حتفوت على الجنة بدون حساب. إذا القبر ضم سيدنا معاذ واهتز له عرش الرحمن، ما بالنا نحن. هرولوا إلى بيوتهم وجمعوا ما بهم من أموال. سيدنا أبو بكر جمع ماله كله، كل شيء في معه، جمعه في ردائه. وعمر رضي الله عنه قسم ماله قسمين، قسم لعياله وقسمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبلوا على الحبيب. أبو بكر رضي الله عنه نثر رداءه وقال له: يا رسول الله، هذا مالي كله لله ولرسوله. هذا مالي كله. لا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين اشتروا الجنة بأموالهم وأنفسهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مالي كله لك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، دمي فداك يا حبيب الله. هذا الصحابي، هذا الإيمان، لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة كل الأمة لرجح إيمان أبي بكر. قال له: ماذا تركت يا أبا بكر؟ ماذا تركت لعيالك؟ قال له: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله، أليس الله بكاف عبده؟ الذي خلقك وشق سمعك وبصرك ألا يتكفل برزقك؟ الذي خلق هذه السماوات السبع والأراضين، أي يعجزه أن يسوق لك رزقا أو رغيف خبز؟ لا والله، لا والله، الذي خلقك في أحسن تقويم يعجزه على أن يرزقك؟ لا والله، لا والله. إذن جاء سيدنا عمر وقسم ماله نصفين وقال له: يا رسول الله، هذا مالي. قال: ماذا تركت لعيالك يا عمر رضي الله عنه؟ قال لهم: تركت لهم نصف المال. ويأتي سيدنا عثمان رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، أنا أجهز جيش العسرة كله بأجمعه. فجهز سيدنا عثمان، وكان قد أتى بردائه بألف دينار، فوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجهز جيش العسرة كاملا كاملا كاملا. فكان جواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. انظروا إلى الصحابة، انظروا إلى سباق الصحابة رضي الله عنه، انظروا إلى صدقهم، عاهدوا الله فصدقوا الله. نحن نتكلم عن صحابة رضي الله عنهم. قالوا لعمر: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت. كان ينام وحيدا، لا حراس ولا شيء، كان يعلم أن الله هو الحافظ، كان يؤمن إيمانا كاملا بأن الله هو الناصر هو الرازق، كان يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. المنهج الرابع إخوتي الأحبة في الله عز وجل، لا نريد أن نطيل، المنهج الرابع في هذه الرحلة إلى الله عز وجل هو الفرار. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا من معصية الله إلى جنب الله ومغفرة الله. فر من خطيئتك إلى صلاحك، من العمل السيء إلى العمل الصالح، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذا ميزان الله عز وجل. إذا أردت أن تكون آمنا يوم القيامة فعليك أن تفر إلى الله عز وجل في الدنيا، أن تكون في جانبه، لأنه يوم القيامة نكون أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ اللهم اجعلنا كلنا أجمعين من أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ إن أصحاب الشمال، الأعمال السيئة، هؤلاء إلى نار جهنم. والسابقون السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء المقصودين المقربون الذين يكونون بمجالس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المقربون من عرش الله عز وجل. أتتخيل أن تجلس، أن تجلس في مجلس النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت عم تتخيل تجلس بجانب أشرف خلق الله، حبيب الله، من أحبه الله وأكرمه الله ورفع له ذكره وأنزل على قلبه ما نتلوه نحن من آيات الله عز وجل، إنه القرآن أنزل على قلب الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، أنزل على قلبه الشريف، حفظه وعلمه جبريل عليه السلام بأمر من الله عز وجل. أنت أتدرك تكون رفيق من؟ رفيق وفي جلسة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ أتريد أن تكون جليسه بدون عمل؟ الآخرة تريد سعي، تريد جهد. فعلينا إخوتي الأحبة في الله عز وجل أن نعرف أين نمشي، ونمشي في الرزق، نبتغي من فضل الله عز وجل، والرزق على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومتى نسعى ويكون سعينا في العبادة، ومتى نسارع، نسارع بالخيرات، نسابق بالخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الذي يشرب من عين الجنة من النبع غير الذي يشرب من الأنهار، وهم يشربون من المصدر، عينا فيها تسمى سلسبيلة. أما المقربون فيشربون من المصدر الأساسي، من أول العين وليس من آخرها. إذن علينا أن نعرف أين نمشي، متى نسعى، متى نتسابق، ومتى نفر إلى الله عز وجل. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الشافع المشفع عظيم الجاه والجناب، وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة التكوير، وهو يصف لنا مشاهد يوم القيامة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجنة أزلفت، وإذا السماء كشطت. بعد هذه الأحداث المتتالية، أكثر من 12 حدثا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. يتكلم عن أحداث يوم القيامة، ثم يقول لك في هذا اليوم: علمت نفس ما أحضرت. فما أحضرت لذاك المشهد؟ فما أعددت لذاك المشهد؟ اليوم إن نقول إن المسجد يحتاج إلى تبرعات، فلتحضر لنفسك يوم القيامة. الآن مسجدنا هذا بحاجة إلى تبرعات، إلى نفقات، إلى فواتير، إلى كل شيء. فعلمت نفس ما أحضرت. شو بدك تلاقوا بصحيفتكم يوم القيامة؟ قدموا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عز وجل. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن أبصر فلنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن اهتدى فإنما يهتدي على نفسه. فانظروا ما قدمتم لأنفسكم. كل واحد يطلع يشوف يعني شو قدم لنفسه، شو قدم ليوم القيامة، شو حط بصحيفته، ماذا كتب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، ما شئتم فاكتبوا. شو بدك تلاقي بكتابك؟ اكتب. من صدقات، من أعمال، من خيرات، من تعليم أولادك، من صبرك، من جهادك، من عفوك، من حلمك، من صبرك، ماذا تريد؟ اكتب. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم يا رب العالمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب العظيم، اغفر لنا جميعا يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا جميعا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من أصحابك المقربين يا أكرم الأكرمين، واجعلنا يا رب العالمين من أهل الجنان يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: أكبر لا إله إلا الله
1: دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله استووا واستقيموا واخشعوا يرحمني ورحمكم الله صلوا صلاة مودع أثابني وأثابكم الله الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 94 بعد 100، وهي قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة، يمكن أن تلخص العبادة كلها بالدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة هي الدعاء، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا بوجودها، ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا أنها تسمعه، ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا أنها قادرة على تلبية طلبه، ولا يدعو جهة ما إلا إذا كان موقنا أنها تحب أن تلبي طلبه. موجود، سميع، قدير، رحيم. لمجرد أن تؤمن أن الله موجود، وأنه سميع عليم، وأنه قدير مقتدر، وأنه رحيم ودود، تدعوه. لذلك من لم يدعو الله عز وجل لا يعرفه. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا أنكم تدعونه لا يعبأ الله بكم إطلاقا. الحد الأدنى من معرفة الله أن تدعوه، والدعاء سلاح المؤمن، وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الكون، بالأرض، بالدعاء. ومن دون الدعاء أضعف إنسان، هناك آلاف وملايين أقوى منك. أما حينما تدعو الله يكون الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك. أعجز إنسان هو الإنسان الذي عجز عن الدعاء. لكن لماذا يعجز عن الدعاء؟ لأن حجابا بينه وبين الله. المعصية تجعل حجابا بينك وبين الله، لذلك تستحي أن تدعوه. أما إذا كنت مقيما على أمره، طالبا وده، ملتزما بمنهجه، ليس بينك وبينه حجاب، تدعوه. يا أيها الإخوة، الأحاديث النبوية كثيرة تبين أن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. قبل أن تخرج من بيتك، قبل أن تدخل، قبل أن تأكل، قبل أن تنام، بعد أن تستيقظ، إذا دخلت إلى الحمام، إذا خرجت منه، إذا دخلت إلى عملك، إذا خرجت منه، إذا ارتديت ثوبا جميلا، إذا وقفت أمام المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذا أكلت طعاما: يا ربي لك الحمد. إذا جاءتك ميزة فالمؤمن دائما يدعو الله، ودعاء الله عبادة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وإذا كنت في موقف عصيب يمكن أن تدعو الله دعاء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، سيدنا زكريا. يمكن أن تدعوه في سر. كنت مرة في سفر رأيت مسجدا رائعا صليت فيه، فدعاني رجل إلى ضيافة، قال لي أنا أنشأت هذا المسجد. قلت له هنيئا لك، أقسم بالله قبل 20 عام انتهى من خدمته الإلزامية وأخذ من أخته سوارا ذهبيا وباعه واشترى به بطاقة طائرة إلى الخليج. قال لي وأنا في الطائرة ويقسم بالله ما تحركت شفتي، لكنني نويت في قلبي أن الله إذا أكرمني سأبني له مسجدا، وقد أكرمه الله وجاء ليبني مسجد في مكان ليس منظما تنظيما بلديا، القوانين لا تسمح. قال لي بتيسير عجيب عجيب لا يصدق، المسؤولون وافقوا والمحافظ أمر رئيس البلدية أن يغض طرفه وأنشئ هذا المسجد. أقسم لي أنه ما تحركت شفتاه لكنه دعا بقلبه. فيا أيها الإخوة، الله عز وجل مطلع على قلبك، يعلم السر وأخفى، يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك. فأنت إذا دعوته يعني ما الذي تظن بالله عز وجل؟ أنت شاب، إذا أردت الستر، إذا أردت عملا ترتزق منه، إذا أردت زوجة تحصنه، إذا دعوت الله أن يهبك بيتا يؤويك، ما الذي تظنه بالله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الدعاء هو العبادة. لذلك المؤمن الصادق يدعو الله ليلا نهار، يدعو الله في أدق الأمور وفي أبسطها وفي أصغرها وفي أقلها وفي أكبرها. وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من مؤمن يدعو الله مخلصا إلا والله عز وجل يريه آياته واضحة جلية. قد يكون لك عدو شرس، إن دعوت الله يصرفه عنك، وقد تكون هناك عقدة. أقسم لي أخو أنه درس الرياضيات في دولة غربية واختار موضوع بالفضاء الخارجي وسار في الموضوع 4 سنوات، ينبغي أن يصل إلى معادلة متوازنة، لم تتوازن المعادلة. أستاذه نصحه بأن هذا الموضوع صعب جدا، فإن لم تتوازن سوف يختار موضوع آخر ويعيد 4 سنوات. أقسم لي بالله أنه خر ساجدا لله وقال يا رب أعني. نزل إلى مكان دراسته والله ألهمه حل للمعادلة وانتهى بالتوازن ونال الدكتوراه بالرياضية. يعني مهما تكون القضية صعبة، أنت حينما تستعين بالله تذلل لك. مهما يكون مرض عضال، بالدعاء الصادق ما لم يكن مرض الموت يشفى منه الإنسان. يعني الدعاء أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أيقنا أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تضع كل ثقتك بالله، الله لا يخيبك أبدا، ما فيها الثقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاحقا في الهجرة، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميت، تبعه سراقة ليقتله، قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ النبي واثق أنه سيصل إلى المدينة وسينشئ مجتمعا إسلاميا وسيؤسس دولة وسيحارب الفرس وسينتصر عليهم وسيأخذ كنوز كسرى وسيلبس سراقة الذي وراءه سواه. هذا الإيمان، الإيمان ثقة بالله، مهما بدت الأمور صعبة، مهما تعقدت الأمور، مهما بدا الباطل قويا، مهما بدا الطاغية شرسا، مهما رأيت المستقبل مظلما، ما عند الله ليس عند عبيد الله. ادعو الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف. يعني وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلم. زوال الكون أهون على الله من أن يخلف وعده للمؤمن. والأنبياء والرسل جاءوا بالحق وبالحق المبين، ولا يمكن ويستحيل أن يخزيهم الله عز وجل. هذا يذكرني أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر حينما وضع صناديد قريش في القليب في البئر، قال: يا فلان، سماهم باسمهم واحدا واحدا، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد أخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وكذبتموني وصدقني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. إذن يجب أن يكون الخط بينك وبين الله مفتوحا، والخط في حرارة، والطريق إلى الله سالك، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. من هو خصمك؟ إذا كان الله معك، أكبر خصم في الأرض في قبضة الله، وإن لم يكن الله معك، أقل خصم في الأرض يقوى عليك، يقوى عليك ويزدريك ويضايقك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربه: أني لا أضيع عمل عامل منك. صور عمل، يعني أنت تتوضأ، أنقذت نملة من الغرق، تريست حتى صعدت إلى أعلى المغتل. أي عمل تتصوره مهما بدا لك صغيرا، ابتسمت في وجه طفل، طمأنت موظفا عندك، أكرمت عاملا، أطعمت مرأتك لقمة، أي عمل مهما بدا لك قليلا لن يضيع عند الله. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. مهما قل، عمل مادي، عمل معنوي، انفاق، ابتسامة، تسامح، تساهل، حل مشكلة. لي صديق توفي رحمه الله، كان في دمشق، في مركبته رجع إلى الوراء فصدم سيارة، وهناك أضرار لا بأس به. فأنا يعني توقعت أن صاحب السيارة سوف يعني يرفع صوته علي، نظر إليه وقال: مسامح. تفسير الحادث صعب جدا، الضرر كبير والرجل مليء ليس فقيرا. نظر إليه، طبعا عرفه أنه من لبنان، قال له: مسامح. وجدت على خدي صديقي دمع، صديقي مليء ماليا. قلت: لما تبكي؟ قال لي: والله قبل سنتين إنسان في بيروت يركب مركبة، من دمشق المركبة، ونساؤه محجبات، وقد صدمني وأحدث بمركبتي أضرارا كبيرة، يعني إكراما لأنه ضيف ولأن نساؤه محجبات، أردت أن لا أزعجه. قلت: تيسر. ما في. بعد عامين عمل المعاملة نفسها في دمشق. هي أنا هذا إيماني. لا يمكن تعمل عمل طيب وأن يضيع عليك في الدنيا قبل الآخرة. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني إنسان حينما يفعل الخير الله عز وجل شكور، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بالمناسبة أية آية موجهة للذكور هي موجهة حكما للنساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يعني يا أيتها المؤمنات افعلوا ذلك حكما. أية آية في القرآن موجهة إلى الرجال هي موجهة حكما إلى النساء. ولكن من أجل أن يؤكد الله لنا أن المرأة مساوية للرجل تماما، والله الذي لا إله إلا هو، كلما تقدم بي العمر أزداد يقينا أن المرأة مساوية للرجل تماما في كل شيء، ترقى إلى الله كما يرقى إليه، وتتقرب إلى الله كما يتقرب إليه، ويجري الله على أيديها الخير كما يجريه على يديه، وقد تكون عند الله أغلى من ألف رجل، وقد يكون قلامة ظفر امرأة مؤمنة بمليون رجل فاسق. لذلك الإيمان الحقيقي والإسلام الحقيقي أن توقن أن المرأة مساوية للرجل في التكليف، كلفها كما كلفه، أمرها كما أمره، وفي التشريف شرفها كما شرفه وكرمها كما كرمه، وفي المسؤولية سيسألها كما سيسأله. كل مؤمن أو مؤمنة مسؤول عما ولاه الله. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، وكل إنسان مسؤول في التشريف وفي التكليف وفي المسؤولية. والحقيقة التي أرددها كثيرا: لكنه ليس الذكر كالأنثى، هناك خصائص نفسية وجسمية واجتماعية وعقلية للمرأة تتناسب مع رسالتها الخطيرة التربوية، وهناك للرجل خصائص جسمية ونفسية واجتماعية تتناسب مع رسالته في الحياة. وليس الذكر كالأنثى لا يتناقض مع أنها مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي بعض الروايات حينما فتح مكة كل بيت في مكة يتمنى أن يستقبله ودعاه، فما زاد عن أن قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز راية النصر عند قبره ليشعر الناس جميعا أن هذا النصر المبين وأن هذا الفتح العظيم لها منه سهم كبير، لأنها كانت الداعم له من الداخل. الرجل يحتاج إلى من يدعمه من داخل البيت. الرجل لا يحتاج إلى أن تكون امرأته عبئا عليه، تطالبه كل يوم بحاجات فوق طاقته، تعكر عليه مزاجه، تعكر عليه دعوته، تعكر عليه رسالته. الرجل يحتاج إلى من تدعمه من الداخل، إلى من تهيئ له بيتا مريحا، تهيئ له جوا مناسبا. فلذلك حينما فتح مكة ركز الراية عند قبر خديجة ليشعر الناس جميعا أن هذه المرأة التي كانت سنده الداخلي لها جزء كبير بهذا النصر. وما من رجل ينجح في عمله إلا أحد عوامل نجاح عمله أحد عوامل نجاح عمله أنه مرتاح في بيته، أن امرأته صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها. أما هذه المرأة التي هي عبء على زوجها، ثقيلة عليه، لا تستأ تطالبه بشيء فوق طاقته، يغدو البيت جحيم الليل. لذلك حينما يغيب الرجل عن البيت كثيرا، معنى ذلك في البيت إزعاج، في إزعاج مستمر. إذن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني الأنثى حينما تكون زوجة صالحة ترقى إلى مستوى الجهة. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الأم التي ربت أولادها على الصدق والأمانة والصلاة والصيام وغض البصر والعفة، الأم التي ربت بناتها على الطاعة والحياء والتستر، هذه أم لها الجنة. الأمومة وحدها تؤهلها كي تدخل الجنة، فالأمومة الكاملة سبب لدخول الجنة، والأبوة الكاملة سبب لدخول الجنة، والبنوة الكاملة سبب لدخول الجنة. هالكلام سقته لقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وكل إنسان يستهين بالمرأة، يستخف بها، يذلها، يحتقرها، يهضم حقها، هو إنسان جاهلي، جاهلي، جاهل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بسام الضحك، كان عليه الصلاة والسلام يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات. أنا أقول من علم شابا علم شابا، لكن من علم فتاة علم أسرة، أسرة بأكملها. ما في شيء يدمر المجتمع كالأم الجاهلة التي تهمل أولادها، تدعوهم في الطريق، تهمل إطعامهم، تهمل تغذيتهم، تهمل تربيتهم، تهمل مظهرهم الخارجي. والأم المثالية هي التي ترعى أولادها وزوجها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يعني إنسان صاحب مبدأ ترك بلدا مصالحه فيها محققة إلى بلد دخله فيه قليل، تحمل خشونة العيش في سبيل الله. أتظنون أن هذا الذي آثر أن يهاجر في سبيل الله يستوي عند الله مع الذي لم يؤثر الهجرة؟ أحيانا طبيب بيكون له دخل فلكي في بلد غربي، يعني يتألم لما لا يخدم المسلمين، يأتي إلى بلده يفتح عياده، قد يعاني متاعب كبيرة جدا، لكن هو نيته أن يخدم المسلمين، هذه ترفعه عند الله. على كل الآية الكريمة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخافه ولا يطمئنك، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطمئن اطمئنانا ساذجا وأنت في معصيته ثم لا يخيفك، تخاف منه فيطمئنك، لا تخافه فيخيفك. فالذين هاجروا وعبادة الله في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج في زمن الفتن كهجرة إلي. يعني واحد جاء من أطراف المدينة ليستمع إلى درس علم، وفي إنسان يجلس وراء الشاشة كي يتابع مسلسل، في إنسان يذهب إلى مقهى، وإنسان إلى سهرة مختلطة، وإنسان إلى متعة رخيصة، لكن كل شيء له حساب عند الله عز وجل. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلادي. الجنة لها ثمن، وطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. أن تطلب الجنة من غير عمل هذا ذنب كبير. أوذوا في سبيلي، لأنك مسلم فاتتك هذه الفرصة، لأنك مسلم ملتزم لم تتح لك هذه البعثة، لأنك مسلم ملتزم لا تستطيع متابعة هذه الشريعة فيها دخل حرام، لأنك مسلم ملتزم لا تستطيع أن ترتفع في عملك، المنافقون يسبقونك. فلذلك أحيانا لأنك ملتزم قد تخسر بعض الدنيا. هيؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، يعني هاجروا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لأكفرن عنهم سيئات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إذا واحد قتل ظلما أيهما أرجى برحمة الله، الذي قتل ظلما أم الذي قتله ظلما؟ يعني إذا كان خيار صعب لا بد من أحدهما، أن تكون ظالما أو مظلوما؟ لا، أفضل 1000 مرة أن تكون مظلوما من أن تكون ظالما. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. والثواب هو ما يعود عليك من الله عز وجل. أنت عملت عملا طيبا فارتفع إلى الله، ما الذي يعود من هذا العمل إليه؟ يعود ثوابه، أي تعود الرحمة، تعود رحمة تملأ قلبك، تعود حكمة تملأ كيانك، تعود طمأنينة تطمئن نفسك، تعود رؤية ثاقبة تهتدي بها في الحياة. المؤمن يتمتع برؤية صحيحة، يتمتع بحكمة، يتمتع بسكينة، يتمتع بالشعور بالأمن، هذا كله من رحمة الله. أنت حينما ترفع عملا صالحا إلى الله يعود منه خير كثير، هو الثواب. ثوابا من عند الله، معنى ثوابا من فعل ثابة، أي رجع، يعني رجع لك من الله هذا الخير. وعطاء الله عز وجل عطاء مذهل، عطاء يلهمك الحكمة، يلهمك حسن تربية أولادك، تملك أولادك، المال تنفقه بحكمة، يحبك الناس، إن أنفقته تبذيرا وإسرافا حقد عليك الناس، يلهمك أن تعامل امرأتك معاملة طيبة تصفي لك الود. فالحكمة أكبر عطاء إلهي. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا خضرة نضرة، سمها في دسمها. المرأة أحد متع الدنيا، والبيت الفخم والدخل الكبير والطعام النفيس والسفر الممتع والعلو في الأرض، هذا كله من الدنيا. يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. من مكان إلى مكان، من بيت إلى بيت، من مركبة إلى مركبة، من منصب إلى منصب، من سفر إلى سفر، يعني يختار أجمل شيء، دائما متفوق في دنيا. المؤمن أحيانا بسعب بعض وغفل عن الله يرى هذا الكافر متمتع في الحياة، فربنا سبحانه وتعالى ينصحه. بالمناسبة لا يعقل أن يكون عطاء الله في الدنيا، إن الدنيا منقطعة، لا يليق بكرم الله أن يكون عطاؤه في الدنيا. العطاء الذي يليق بكرم الله عطاء أبدي، لذلك العطاء الذي يليق بكرم الله هو الجنة، بل الرفيق الأعلى قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين كفروا عطاؤهم في الدنيا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك الغرور أن ترى الشيء بأكبر من حجمه. الدنيا تغر، الشيطان سماه الله الغرور. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يزين الدنيا، الدنيا خضرة النظر، فتنتها يقظة، سمها في دسم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا فيه، تقلب تنقل من بيت لأجمل، من منصب لأعلى، من امرأة لامرأة، من سفر لسفر، من مقتنيات لمقتنيات، في تقلب، في دخل كبير لأجمل، وفي تنوع بالحياة، متاع قليل. إلهنا يقول متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، قليل، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هلأ إذا كان خيرنا إنسان نعطيك شيء مليون ومعك شهر متع، اذهب أينما شئت وكل أي طعام تريد واجلس مع أي امرأة تريد ولا تدع شيئا إلا وتفعله، وبعد هذا الشهر هناك سنوات وسنوات تعذب بها بأحدث آلات التعذيب، هل يقبل؟ مستحيل. الدنيا منقطعة والآخرة أبدية، لذلك الله عز وجل يقول متاع قليل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لذلك العبرة بالنهاية، العبرة لمن يضحك آخرا. هناك من ينتصر له معه أسلحة فتاكة وشعب أعزل أمامه، ما في حدا بحاسب، الجو راق له، الجو العالمي ما في توازن قوى أبدا، في قوة واحدة، قوة واحدة جبارة متألهة متغطرسة، فسلاح فتاك وتكنولوجيا عالية جدا وإصابة دقيقة وشعوب ضعيفة، وفي انتصار مزين، في ترجح، في خطابات، وفي يعني هؤلاء الضعاف من لهم إلا الله، هؤلاء الضعاف لهم الجنة إن شاء الله، هؤلاء الضعاف لهم جنة إلى الأبد، وهؤلاء الأقوياء والأقوياء الظلام سوف يمحقوا. قال لك الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في الدنيا متاع قليل. يعني كم سنة؟ يعني 40-50 سنة. بعدين الإنسان مهما كان قويا لا بد من أن يموت، لأن كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمود. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمود. الأنبياء ماتوا والأقوياء ماتوا والملوك ماتوا والعلماء ماتوا والضعفاء ماتوا والفقراء ماتوا والأذكياء ماتوا والأغبياء ماتوا. هذا الموت سبحان من قهر عباده بالموت. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المثل. لكن الله عز وجل يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. والحمد لله رب العالمين. أول سؤال أخواننا الكرام هو سؤال لطيف ولعل صاحبه يقصد الدعاء به. قال ذكرتم في درسكم اليوم أن الخطاب في القرآن والسنة إذا كان موجها للذكور فهو يشمل الإناث أيضا. كلام طيب. والسؤال إن كان الخطاب موجها للإناث فهل يشمل الذكور؟ مرة رفع بقاضي قضية غير معقولة أبدا، فقال أنا حائض اليوم ولا ينبغي أن أقضي وأنا حائض. قال له سيدي القاضي بحيض؟ قال له القضية كان معقولة القضية هي مثل طبعا إذا في أحكام خاصة بالنساء ما لها علاقة فيها الذكور. لا أخ صيدلي إنه أنا ممكن أضع ابني معه بكالوريا أدبي محلي بالصيدلية، فإذا كان في دواء خطر وما عرف يوصفه أو ما كتب استعمال وصار في حالة خطيرة أنت مسؤول طبعا. قضية حياة أو موت، يعني موضوع الدواء موضوع خطير. لدي مبلغ من المال وضعه استثمرته في ميكروباص وأراد أصحاب هذا الميكرو بيعه ولكنهم وجدوا أنه سعره في هبوب شديد، فهو الأخ لازم ما يتحمل خسارة. لا يتحمل خسارة، إذا أخذت قرش واحد ربح الربح يقابله خسارة، أما إذا كنت أقرضت لهم قرضا القرض ما بينزل، أماني ما بينزل، كان مبلغ دفعته أماني ما بيربح، وإن دفعته قرض ما بيربح، إن دفعته استثمار مش ما بيربح بيخسر. اقتنى كتاب فيه بعض الطلاسم أبيات شعر وآيات وأرقام ومربعات. نعم، يعني أنا أعتقد ما في إنسان مثقف يصدق الكلام، مثقف ثقافة إسلامية صح. نحن معنا قرآن ومعنا سنة، ما عندنا خزعبلات ولا خرافات ولا طلاسم ولا مربعات وحروف وأول حرف من اسمك ورقم وكذا تئم دولدان، هذا كله ليس في الدين من شيء إطلاق. في أيضا أنه هل في القرآن ذكر الكهرباء؟ قال له نعم. قال له ما هي الآية؟ قال له في عمد ممددة. لا غير صحيح. هي تشبه وترى كوك قائما، فحمل كوك موجود كمان. يعني في سؤال كثير مهم. يقول السائل هل يمكن لطالب أن يحتاط من أن ينجرف مع زملائه في المعهد؟ معهد عادي يعني، مع العلم أنه ملتزم. يعني لا يمكن أن تحافظ على التزامك واستقامتك إلا إذا كان حولك أناس صالحين. إذا كان هؤلاء الزملاء بإمكانك أن تؤثر فيهم قل معهم، أما إذا كان بإمكانهم أن يؤثروا فيك تعد عنه. لا بد من حمية اجتماعية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. البيئة السيئة تذهب توبتك وتضعف مقاومتك وفي النهاية تحملك على ما يفعله من حولك، فلا بد لك من مجتمع مؤمن. فإذا كان حولك أناس غير مؤمنين ابتعد عنه بالحسن. الحمد لله.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. عمر بن الخطاب فاروق الإسلام. من أشراف قريش وسادتهم، نشأ على الفروسية والشهامة والشجاعة والقيادة، فكان من أشجع وأقوى فرسان العرب، وهو أول من سمي أمير المؤمنين وثاني المبشرين بالجنة، وأول من كتب التاريخ الهجري وجعل بيتا لمال المسلمين ودون الدواوين وجمع المسلمين على قيام الليل في رمضان. هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح الفهري العدوي القرشي. ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، وأسلم في السنة 6 للبعثة، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر. فكان بإسلامه الجهر بالدعوة لدين الإسلام بعد أن كان سرا، عرف بالتزامه الحق والقضاء به له أو عليه، وكان يقول: من رأى مني اعوجاجا فليقومه. وقال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، فلقب بالفاروق. كان يقول: إني أخاف إن عثرت دابة في العراق أن يسأل الله عنها ابن الخطاب. كان شديدا صلبا قويا لا يخاف في الله لومة لائم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. ولي الفاروق عمر الخلافة الإسلامية في السنة 13 للهجرة، فعني بتوسيع رقعة الإسلام ونشره في البلاد، فأرسل الجيوش الفاتحة نحو البلاد، وكثرت الفتوحات وامتدت. ففي سنة 14 للهجرة فتحت دمشق وحمص وبعلبك والبصرة والأبلة، وسنة 15 للهجرة فتحت الأردن وطبرية، وكانت وقعة القادسية وبداية فتح بلاد العراق. وفتحت في السنة 16 للهجرة الأهواز والمدائن وإيوان كسرى على يد سعد بن أبي وقاص وجنده، وهم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى. فهزم يزد جرد بن كسرى وتقهقر في وقعة جلولاء فتم فتحها. ثم فتحت تكريت ونينوى وماشبذان وهمذان. وفي ربيع الأول من هذه السنة سار عمر الفاروق وفتح بيت المقدس واستلم مفاتيحه، وخطب بالجابية خطبته المشهورة. وفتحت قنصرين وحلب وإنطاكية ومنبج وسروج وقرقيسياء 17

ووادي القرى. وفي السنة 21 للهجرة تم فتح الإسكندرية ونهاوند وبرقة، ولم يكن للأعاجم بعدها جماعة. وفي سنة 22 للهجرة فتحت أذربيجان والدينور وطبرستان وخراسان وطرابلس الغرب والري. وفي سنة 23 للهجرة كان فتح كرمان وسجستان ومكران وأصبهان وسابور وفسا. دعا الله الفاروق ذات مرة فقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. لقد أرق عدله وصلابته وإحقاقه للحق منام الحاقدين على الإسلام، فأتمروا على الغدر وتنفيذه بيد الشقي أبي لؤلؤة المجوسي، حيث طعنه في المسجد النبوي بعد أن دخل في صلاة الفجر بخنجر مسموم، وطعن معه 13 رجلا استشهد منهم 7، ثم قتل نفسه. لم يستشهد من فوره الجبل الشامخ الفاروق عمر، بل بقي في جراحه 3 أيام أوصى خلالها المسلمين باختيار خليفة لهم أميرا عليهم، وأن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. وفاضت روحه الطاهرة سنة 23 للهجرة، ودفن بجوار صاحبيه أبي بكر وخير الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه: هذا غلق الفتنة، وأشار بيده إلى عمر. لا يزال بين المسلمين وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهرهم.

يروى عن الشيخ الرئيس فينا العارف المعلم ابن سينا، وكان شيخ العلماء طرا في الأرض يشغل الأنام ذكرى، إمام علم الطب والطبيعة وفيلسوف الشرق في الشريعة. غلامه خلى به عشية وكان يبدو مخلصا وفيا، فقال: يا إمام عشت سيدا، ذكراك تجدو بالعطاء والندى، لك الورى تقر بالإمامة، وكلهم منحك الزعامة، العلم نعمة حباها المولى، وأنت فعلا أهلها وقولا، فإن يكن لكل عصر مرسل، فأنت لا ريب النبي المرسل، قم فاتخذ حراء في بخارى، يتبعك الإسلام والنصارى، ونادنا يا معشر الأصحاب، إني نبي لأولي الألباب، تجد بنا الصديق والفاروق، مجاهدين ننصر الحقوق، الشرق عطشان إلى النبوة، وأنت تحبونا يقين القوة. ولم يزل يدعوه في حماسي، وابن سينا مطرق للراس، وقال: مهلا، إنها حياتي، سأدرس الموضوع في أناتي، أمنية وتعذب الأماني، والعمر لا يحلو بلا أماني. وذات ليل وبخارى ترجف، والثلج من كل مكان يندف، وشيخنا المعلم الإمام في حجرة ومعه الغلام، أيقظه الإمام عند السحر، وقال: يا غلام قم لأمري، وقال: قم أريد كأس ماء، عطشان لم أشرب من المساء. فقال: من يطيق هذا البرد، تهد ريحه الديار هدى، ألم تشاهد قوة الرياح، كلابنا كفت عن النباح، فكيف أدو الدلو في الدلاء، والثلج غطاها من المساء، أم هل تريد أن أموت رهقا، يغمرني الثلج أموت خنقا، أصبر إلى الصباح.

في البكور، سأكشف اللحاف عن سريري، آتيك بالشراب والطعام فترتوي بالماء والإدام. ولم يزل يكرر المناشدة من دون أن ينال أي فائدة، وبعد أن تكرر الرجاء والحلق غصة لا يجيء الماء، وكزه وقال يا غلام قم فاستمع سيبدأ الكلام. أنصت وقال ما الذي تسمعه والليل يساقط منه دمعه؟ فقال إني أسمع المؤذن تسبيحه يبعث في الشجن، أذانه حي على الصلاة حبذا منور الحياة، صلى على النبي سيد الورى وفخر كل من هدى وبشر. وقال أين يقف المؤذن وهل تراه في اللحاف يدفن؟ فقال كلا بل على المنارة يكرر الليل بها استغفاره. أجابه المعلم الرئيس كلامه مجوهر نفيس، يا ويح ما سألتنيه البارحة تنزلت عليك فيها الفاضحة، سألتني أغدو لكم نبيا يوحى إلي بكرة عشية، وأنكم كمعشر الأنصار أو أهل بدر السادة الأخيار، وأنكم حولي مهاجرون من أجل الدنيا تقاتلون، محمد يخرج مثل هذا الصائحة من داره ودفئه مكافحة، في الزمهرير والثلوج تندف والغيث من كل مكان ينزف، مضت قرون أربع من بعده وتشرق الأيام وفق وعده، وأرضه وقبره بعيد آلاف أميال وكم تزيد، لا زال ذكره على المآذن تسمعه في سائر المدائن، مرادهم من ذكره الشفاعة ويلزمون بابه ضراعة. أما ابن سينا شيخك الرئيس وأنت يا هارونه التعيس، ما اصطاع كوبا من معين البئر وظل عطشانا لوقت الفجر، صديقه الأول في اللحاف وشيخه يرجوه باستعطاف، تحبسه أصوات ريح تصفر فيسكن الفراش وهو يشخر، يعلل الإصباح أن يطول ينام في فراشه عليلا. بني يا ويحك من غلامي وكم تعيش في وهى الأحلام، الوحي يا غلام ليس يشرى ولا يباع جملة أو نثرى، وربما يسابق العباد وما لسعي ضائع رشاد، وربما تشاء أو أشاء والله يصطفي الذي يشاء، وكم من الأقدار يرقاها الفتى وربما يرجع من حيث أتى، لكنها النبوة الجليلة رائعة العطاء مستحيلة، والعاقل السعيد من يسلم ما اختاره الله فذاك الأحكم، إن لم تكن موسى فكن هارون، إياك فاحذر لا تكن فرعون، إن لم تكن محمد النبي فكن إذا صديقه الوفية، أو عمر الفاروق أو عثمان، أو كن علي وانشر الإيمان، كل ميسر لما قد خلق لا تحسدن سابقا إن سبق، وقل لعل الله يعفو ما مضى ويكتب اللطف لنا فيما قضى، والحمد لله على التمام في البدء والموضوع والختام.

0: الجيل.
1: الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الصبح والعصر.
2: عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: رغبة الإيمان والإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 28 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتجه لخفض التأشيرات الإنسانية ضمن خطة لتقليص الهجرة. ملبورن: مبادرة اليوم المفتوح في ملبورن لتمكين النساء العربيات وتوسيع فرصهن المهنية في أستراليا. ومن العناوين العالمية: الجزائر: الجزائر تعلن الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة 12 مواطنا بالحرائق. فلسطين المحتلة غزة: أربع شهداء في غزة، وكتس يهدد بإجلاء السكان بسبب طائرات ورقية. الكيان الصهيوني وصفه بالخطأ الفادح، إيزنكوت يهاجم حل الدولتين ويدعم الاستيطان بشروط. الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحذر من أي وجود عسكري صهيوني مفتوح في سوريا. جنوب لبنان: كيف تمنع استراتيجية حزب الله سقوط تلة علي الطاهر بيد الاحتلال؟ الكيان الصهيوني يحتجز. بلغت 1700. لماذا يحتجز الكيان الصهيوني جسامين الشهداء؟ الكيان الصهيوني بزعم الرد على مسيرات، الكيان الصهيوني يقتل عروسا بغارات مكثفة على جنوب لبنان. لبنان: سائقو الحافلات يواجهون الموت لتشغيل خطوط الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يستولي، الاحتلال يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة. سوريا: اعتقال لواءين من ضباط نظام الأسد المخلوع في عملية أمنية بالقرداحة. الكيان الصهيوني: غارات وتفجيرات صهيونية تهز جنوب لبنان ومسيرات فوق بيروت. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. وكالة أسوشيتد بريس تكشف ماذا فعلت حرب إيران بمخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يغير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويهاجم كندا بشدة. اليابان: اليابان تحظر المساجد والأذان والبرقع، ما حقيقة القوانين المزعومة؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا. من دلتا إلى حاملات المسيرات، حرب أوكرانيا تدخل منعطفا جديدا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تعتزم الحكومة خفض عدد أستراليان فاينانشال ريفيو بحسب ما نقلته صحيفة الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني من 20,000 إلى 13,750 اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة، كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لعدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت أن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد 4 سنوات فقط. ملبورن: في ملبورن تطلق منظمة Women Business Connection Open Day وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتوسيع شبكاتهن المهنية، ويقام اليوم المفتوح في 6 أكتوبر المقبل ليفتح آفاقا جديدة أمام النساء عن طريق التعرف في الدورات التدريبية وتطوير المهارات. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا: إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، وصفا الحدث بأنه فاجعة. فلسطين المحتلة غزة: قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات صهيونية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح أمس الخميس، في وقت هدد فيه وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس بتصعيد الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع، بما يشمل إجلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها. وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة صهيونية استهدفت خيمة نازحين قربي مدينة غزة. الكيان الصهيوني بعد أن تعرض لانتقادات سابقة لعدم كشفه موقفه بشكل واضح، أعلن زعيم حزب يشار ورئيس الأركان الصهيوني الأسبق غادي إيزنكوت معارضته الشديدة لمقترح حل الدولتين، واصفا رؤية وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب الكيان الصهيوني بأنه خطأ فادح. وتأتي تصريحات رئيس حزب يشار الصهيوني المعارض إيزنكوت في الوقت الذي يعتبر فيه المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في الانتخابات الصهيونية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. الأمم المتحدة، قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني أمس إن الجولان أرض سورية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، مشددا على ضرورة أن تسود الدبلوماسية وأن تتقدم المفاوضات ضمن إطار القانون الدولي. وأعرب كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا عن قلة إزاء تصريحات مسؤولين صهيونيين كبار تدعو إلى وجود عسكري صهيوني مفتوح المدة على الأراضي السورية. جنوب لبنان، على وقع غارات جوية وهجمات بالمسيرات، عادت تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان إلى الواجهة ليعكس النزاع عليها بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله تساؤلات عن أهميتها الاستراتيجية لدى الجانبين. فقد أعلن الجيش الصهيوني أمس بدء موجة جديدة من الغارات على بلدات عدة في جنوب لبنان أسفرت إحداها عن مقتل فتاة وإصابة آخرين، بالتزامن مع توغل قوة صهيونية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل. الكيان الصهيوني يحتجز. حذرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من استمرار احتجاز الاحتلال الصهيوني لجثامين مئات الشهداء وإخفاء مصير كثير منها. وأكدت المؤسسات الفلسطينية أن قضية الجثامين إلى جانب المفقودين تعد من أقصى جرائم الكيان الصهيوني، لأنها لا تتصل فقط بالموت إنما بما يفرضه الاحتلال بعد ذلك من تحويلها إلى أداة العقاب والإذلال والمساومة، لا سيما لعائلات الشهداء. الكيان الصهيوني، شن الجيش الصهيوني أمس سلسلة غارات جوية على بلدات عدة جنوب لبنان أسفرت إحداها عن مقتل شابة وإصابة آخرين، بالتزامن مع توغل قوة صهيونية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل، زاعما أن الغارات تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين. وفي إحدى التطورات، قال مراسل الجزيرة إن الطيران الصهيوني شن غارات جديدة على بلدات المنصور وبرعشيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى غارة على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بأن الطيران الحربي الصهيوني أغار على منزل وسط بلدة عرب صاليم، مما أدى إلى تدميره ومقتل سجى موسى شرارة التي كانت قد احتفلت بزواجها قبل 48 ساعة فقط من مقتلها. لبنان، بينما خوف الاستهداف الجوي الشديد وارتفاع تكاليف المحروقات وتراجع حركات الركاب، يخوض سائقون النقل العام في لبنان معركة يومية لتأمين خطوط التوصيل باتجاه مناطق الجنوب، لكنهم يرفضون الاستسلام للشلل الاقتصادي ومخاطر الحرب الجارية. ويصف السائقون عملهم على خطوط الجنوب ولسيما المتجهة إلى النبطية وبن جبيل وقرى خط التماس الأمامي بأنهم مخاطرة يومية غير مضمونة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يستولي. استولت سلطات الاحتلال الصهيوني على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على 15342 دونما من أراضي مدينة البيرة في خطوة جديدة تعزز التوسع الاستيطاني وتفرض مزيدا من القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. سوريا، أعلنت قيادة الأمن الداخلي من محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات، وهما من كبار ضباط نظام بشار الأسد المخلوع، خلال عملية أمنية نوعية نفذت في مدينة القرداح. وقالت القيادة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والمتورطين في قضايا الإرهاب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الكيان الصهيوني. نفذت الطائرات الحربية الصهيونية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قطاع صور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن الطيران الحرب الصهيوني أغار على بلدة صربين على دفعتين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي تزامنا مع شن الكيان الصهيوني غارتين بين بلدتي بيت وياتر. الاحتلال الصهيوني. أطلق جيش الاحتلال الصهيوني في وقت متأخر من مساء الأربعاء 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل، سقطت عند تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسل الجزيرة في دمشق عمرو حلبي أن تلة باط الوردة تعد موقعا استراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيت جن، مشيرا إلى أن الاحتلال الصهيوني كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة. وكالة أسوشيتد بريس تكشف. كشفت وكالة أسوشيتد بريس أمس نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي في أوروبا ومسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو أن الجيش الأمريكي يعاني نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة في أوروبا، يعود بشكل رئيسي إلى الحرب مع إيران، في حين نفى الحلف أن تكون مخزونات هذه الصواريخ قد تجاوزت المستوى الحرج. الولايات المتحدة الأمريكية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا دون تعليق من الجانب الكندي حتى الآن. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إن التغيير ساري المفعول في الحال، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. اليابان. تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قوانين يابانية جديدة مناهضة للإسلام، وتدعي أن اليابان حظرت الطعام الحلال وبناء المساجد ورفع الأذان وارتداء البرقع، مقدمة هذه الإجراءات المزعومة باعتبارها دليلا على أن الإسلام لم يعد مرحبا به في البلاد. وأرفقت الحسابات هذه الإدعاءات بمقطع فيديو يظهر أعضاء داخل البرلمان الياباني، وقدمت المشاهد على أنها توثق لحظة إقرار تلك القوانين في محاولة لإضفاء مصداقية على القائمة المتداولة وربطها بقرار رسمي صادر عن السلطات اليابانية. الخبر الأخير في هذه النشرة. الحرب بين روسيا وأوكرانيا. دخلت الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة أكثر اتساعا وتعقيدا، لم يعد فيها الصراع مقتصرا على تبادل الصواريخ والطائرات المسيرة، بل بات سباقا متسارعا لبناء منظومات قادرة على اكتشاف الأهداف وتحديدها وضربها في أقصر وقت ممكن. وفيما تتزايد قدرة الطرفين على شن هجمات بعيدة المدى، تتراجع قدرة الدفاعات الجوية على احتواء هذه الموجات، مما يوسع نطاق الدمار ويرفع الخسائر بين المدنيين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. الحكومة الأسترالية تتجه لخفض التأشيرات الإنسانية ضمن خطة لتقليص الهجرة. ملبورن. مبادرة اليوم المفتوح في ملبورن لتمكين النساء العربيات وتوسيع فرصهن المهنية في أستراليا. ومن العناوين العالمية. الجزائر. الجزائر تعلن الحداد 3 أيام إثر وفاة 12 مواطنا بالحرائق. فلسطين المحتلة غزة. 4 شهداء في غزة، وكاتس يهدد بإجلاء السكان بسبب طائرات ورقية. الكيان الصهيوني. وصفه بالخطأ الفادح، أيزنكوت يهاجم حل الدولتين ويدعم الاستيطان بشروط. الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من أي وجود عسكري صهيوني مفتوح في سوريا. جنوب لبنان. كيف تمنع استراتيجية حزب الله سقوط تلة علي الطاهر بيد الاحتلال؟ الكيان الصهيوني يحتجز. بلغت 1700. لماذا يحتجز الكيان الصهيوني جثامين الشهداء؟ الكيان الصهيوني. بزعم الرد على مسيرات الكيان الصهيوني يقتل عروسا بغارات مكثفة على جنوب لبنان. لبنان: سائقو الحافلات يواجهون الموت لتشغيل خطوط الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يستولي. الاحتلال يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة. سوريا: اعتقال لواءين من ضباط نظام الأسد المخلوع في عملية أمنية بالقرداحة. الكيان الصهيوني: غارات وتفجيرات صهيونية تهز جنوب لبنان ومسيرات فوق بيروت. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. وكالة أسوشيتد بريس تكشف: ماذا فعلت حرب إيران بمخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يغير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويهاجم كندا بشدة. اليابان: اليابان تحظر المساجد والأذان والبرقع، ما حقيقة القوانين المزعومة؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا: من دلتا إلى حاملات المسيرات، حرب أوكرانيا تدخل منعطفا جديدا. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 9 درجات. غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع الأذان المغرب تمام 5:37، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:54. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: القرآن، The Recitation. For over 14 centuries, billions around the world from diverse cultures and walks of life have turned to Al-Quran as a source of guidance and wisdom in matters of daily life, spiritually, emotionally, socially, politically, and even financially. It has been a timeless well of knowledge and inspiration for scientists, artists, historians, philosophers, and mathematicians. It has been a cushion of comfort for dreamers, lovers, believers in God's oneness and power, and all those who hold a hope for world justice and everlasting peace. Those who have never been exposed to or opened up their minds and hearts to the divine words of the recitation may not recognize it as a revelation from the very being who created all things. Those who have experienced its miraculous nature hold it as a treasure, hold it as a gift from the Creator of the universe, the gift of Al-Quran.
3: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful,

معلومات في القرآن الكريم. في القرآن الكريم 114 سورة وأكثر من 6000 آية، حيث عدد الآيات 6236 آية. كل ذلك في 30 جزءا، ينقسم كل منهم إلى حزبين، وبذلك يضم القرآن الكريم 60 حزبا. كل سورة في القرآن الكريم تتكون من جمل أو مقاطع يسمى كل منها آية. سور القرآن الكريم 87 منها مكية و27 منها مدنية. كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة التوبة المباركة وسورة النمل المباركة، فيها بسملتان. 7 سور من القرآن الكريم تحمل أسماء 7 أنبياء، وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح. أطول السور هي سورة البقرة المباركة، فحيث عدد آياتها 286 آية، وأقصرها سورة الكوثر وعدد آياتها 3 آيات. سورة التوحيد الإخلاص هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة. سورة الحمد المباركة هي أول سورة، فيما سورة الناس هي آخر سورة في القرآن الكريم وفقا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة لا وفقا لنزول السور. ففي هذه الحالة ستكون العلق أول السور النازلة على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما كان سورة النصر هي آخرها. لفظ الجلالة الله جل وعلا ورد في القرآن الكريم 2707 مرات، و980 في حالة الرفع، و592 في حالة النصب، و1135 في حالة الجر. لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض الصور أكثر من اسم، حتى أن سورة الحمد المباركة لها أكثر من 20 اسما، منها الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني، الكنز، الوافية، الكافية، الشافية، وغير ذلك من الأسماء. بعض الصور أخذت أسماؤها من الحروف المقطعة التي في أول الصورة، كما في سورة طه، ياسين، صاد، قاف. ثم إن الصور والآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدينة هي النازلة بعدها، على أن بعض العلماء يعتبرون مكية الآية أو مدنيتها متعلق بما كان نزولها من غير أن يكون لذلك علاقة بالهجرة. أكثر الآيات هي ياسين في السورة المسمى بهذا الاسم، وقيل مدهامتان في سورة الرحمن، لكن أطول آية هي 82 بعد 200 من سورة البقرة. 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وخمس سور تبدأ بالحمد، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. 7 سور تبدأ بالتسبيح للخالق جل وعلا، سبح يسبح سبحانه، وهي الإسراء والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد. 3 سور تبدأ بيا أيها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. سورتان تبدأان بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وهم المزمل والمدثر. 3 سور تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، وهي المائدة والحجرات والممتحنة. 5 سور تبدأ بقل، وهي الجن والكافرون والتوحيد والإخلاص والفلق والناس. 4 سور تبدأان بإنا، هي الفتح ونوح والقدر والكوثر. 15 سورة تبدأ بصيغات القسم، وهي الذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر والصافات. تحتوي 15 من سور القرآن الكريم على سجدة، 4 منها واجبة، وذلك في سورة فصلت والسجدة والنجم والعلق، و11 مستحبة في سورة الأعراف والنحل ومريم والحج والسجدة والنمل والانشقاق والرعد والإسراء والفرقان وصاد. كانت هذه معلومات قرآنية شاركناكم بها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. نشكركم على حسن استماعكم، وسنواصل معكم المزيد من المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، أعجبتني هذه المعلومة، وهي معلومة قيمة ولطريقة سهلة ومفيدة لمعرفة عدد الصغار المكية والمدنية، وكذلك معرفة بداية الصفحة التي يبدأ بها الجزء من القرآن الكريم. أولا، طريقة معرفة عدد الصور المكية والمدنية. معلوم إن عدد آيات سورة البقرة 286 آية. هذا الرقم مكون من ثلاثة أرقام، وهي 2 و8 و6. إذا حذفنا رقم 2 يصبح الباقي من الأرقام 8 و6، وهي عدد الصور المكية، بمعنى أن عدد الصور المكية 86 صورة. وإذا حذفنا رقم 6 من العدد 286 يتبقى لدينا العدد 28، وهي عدد الصور المدنية. وإذا جمعنا العدد 86 مع العدد 28 يعطينا عدد صور القرآن الكريم، وهي 114 صورة. إذن عرفنا مما سبق الآتي: عدد آيات سورة البقرة 286 آية، عدد الصور المكية 86 صورة، وعدد الصور المدنية 28 صورة، وعدد صور القرآن الكريم 114 صورة. ننتقل بكم إلى كيف نعرف رقم بداية الصفحة. لكل جزء من القرآن سؤال. لو سألنا أحد ما رقم الصفحة التي يبدأ فيها الجزء التاسع، سوف نقوم بعملية بسيطة. الجزء التاسع أي رقم 9، 9 - 1 8، ثم نضرب 8 في 2 16، ثم نضيف أمام الرقم 16 2، فيصبح رقم الصفحة 162، وهذا هو الرقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء التاسع. نكرر هذا المثال مع الجزء 21. الجزء 21 ننقص 1 هيساوي 20، نضرب 20 في 2 يعطينا 40، نضيف 2 أمام الرقم 40 يصبح رقم 402، أي الجزء 21 يبدأ في الصفحة رقم 402. حاولوا ذلك بأنفسكم، بأن تأتوا برقم الجزء ثم ننقص 1 ثم نضرب الناتج في 2 ثم الناتج نضيف أمامه 2، وتصبح هذه رقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء من القرآن الكريم. هذه معلومة مستمعين الكرام أحببت أن أشارككم بها لتعم الفائدة وتعلموها وتعلموا أولادكم. شاركناكم هذه المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحمد.

فيه وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.

هل تعلم عندما ينتهي الأذان لا تحرم نفسك من دعوة مستجابة بعد ترديدك الأذان وقول الدعاء المأثور؟ هل تعلم أين توضع ذنوبك وأنت في صلاتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. يا من تتعجل في الركوع والسجود، أطل سجودك وركوعك بقدر ما تستطيع لتتساقط عنك الذنوب. هل تعلم ماتت امرأة صالحة فكانوا كلما زاروا قبرها وجدوا رائحة تراب القبر وردا، فقال زوجها إنها كانت لا تترك قراءة سورة الملك قبل نومها، فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له، فأحرص عليها لأنها تنجي من عذاب القبر. هل تعلم عند قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت فقط؟ هل تعلم عند الانتهاء من الصلاة لا تستعجل وابقى جالسا مدة لأن الملائكة تدعو لك عند ربك؟

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا

جاءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد

حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم، فقد قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي عليه الصلاة والسلام شاءت حكمته تعالى أن يكون يتيما تطيبا لقلوب اليتامى من بعده، فسيد الخلق وحبيب الحق كان يتيما. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بكفالتهم والإحسان إليهم، ويبين الفضائل المترتبة على ذلك. فقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. هي مو نصر يعني، لا، موضوع ثاني هذا. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت من المسلمين، خير اسم تفضيل، خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. يعني إذا الله عز وجل أكرم إنسان، أكرمه بيتيم ورعاه، فهذا اليتيم، رعاية هذا اليتيم كافية لدخول الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعي السبابة والوسطى وفرج بينهما. وامرأة أيها الإخوة، ذكر فضل امرأة مات زوجها فحبست نفسها على تربية أولادها. يعني أحيانا يتوفى الزوج بحادث أو بمرض غير متوقع أو في سن مبكرة جدا، يعني بموت الزوج ب36 وعنده زوجة ب22 في ريعان شبابها، ترك لها أولادا. طبعا لها أن تتزوج، لكنها إذا تزوجت لعل الأولاد يضيعون يشردون، الأب الجديد أو الزوج الجديد لا يرضاها مع أولادها، تضع أولادها عند أهلها، وقد يكون أهلها متقدمين في السن، فالطفل الصغير مع رجل كبير قد يتفلت من سيطرته. فامرأة شابة في ريعان الشباب حبست نفسها على تربية أولادها، وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الأزواج. قال: هذه امرأة حبست نفسها على تربية أولادها ولم تتزوج، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين. ما معنى سفعاء الخدين؟ شراح الحديث قالوا: المرأة التي حبست نفسها عن الزواج يصبح لونها إلى الكمودة والسواد أقرب. المرأة لأنه الله عز وجل يعني خلقها لتكون زوجة، فحينما يبتعد عنها زوجها لعل يعني هذا الحرمان يؤثر في محياها، وهذا واضح. حينما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقد رأتها السيدة عائشة مهملة لنفسها، هي امرأة سيدنا عثمان بن مضعون، فلما شكت زوجها بأنه صوام قوام النبي استدعاه وقال له يا عثمان أليس لك بي أسوة، فأفهمه أنه في حقوق متعلقة به. فجاءت في اليوم التالي زوجته كما تقول السيدة عائشة، جاءت عطرة نضرة نضرة متألقة. من أين جاءها التألق؟ حينما التفت زوجها إليها قالت ما حالك؟ فقالت امرأة عثمان أصابنا ما أصاب الناس. فالإنسان إن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني الإسلام متوازن، يمكن أن تصل إلى أعلى مرتبة عند الله وأنت تؤدي الحقوق، أما إذا أكثرت من العبادة وأهملت حقوق العباد فهناك مسؤولية وهناك محاسبة. قال هذه المرأة التي حبست نفسها على أولادها وآثرت هذا العمل الطيب على حظها من الرجال، أصبحت سفعاء الخدين، يعني في كمودة الحرمان، كمودة البعد عن الزوج. قال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة الوسطى والسبابة. امرأة آمت، أصبحت أيما، يعني ترملت. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا، يعني ربت أولادها. فالسؤال الآن، هذا الطفل الصغير كم هو غال على الله بحيث أنك إذا رعيته تستحق الجنة؟ كم هو غال على الله؟ الله شهيد، لا أرى في الحياة الدنيا عملا أعظم من أن تغرس الإيمان في نفس أولادك، من أن ترعاهم، من أن تدخل على قلبهم السرور، من أن تنشئهم على حب الله وحب رسوله وحب آل بيته وحب كتاب الله عز وجل، من أن تربيهم تربية إسلامية، من أن تعلمهم أحكام الفقه، من أن يكونوا معك دائما. هذا العمل كبير جدا. لذلك تلكم مرة الدرس الماضي فيما أعتقد أن الإنسان يشقى بشقاء أولاده، شقاء حكمي، مهما بلغت، مهما ارتقيت، مهما حصلت من المال. إلي قريب ترك 100 مليون ليرة سنة 77، قبل أن يموت في أيام قال لامرأته ضيعنا الذهب، يقصد بالذهب أولاده، أهمل أولاده فنشأوا منحرفين، وتبعنا على العراط يعني الفحم، تركنا الذهب وتبعنا الفحم. عبر عن خطائه الفاحش أنه أهمل أولاده واهتم بتجميع الأموال، فلما توفي ترك هذا المال بأيد شقية منحرفة شاردة. فأيها الإخوة، ما من عمل أعظم على الإطلاق. أيام الإنسان، والله أنا من يفعل هذا العمل أكبره أشد إكبار، أيام الإنسان بيكون في بلاد الغرب أو في أمريكا في أعلى درجات النجاح والتفوق، لكن يتخذ قرار في ظاهره صعب، أما في حقيقته هو والله أحكم قرار. يعود إلى بلده حفاظا على تربية أولاده، حفاظا على أخلاق أولاده، حفاظا على دين أولاده. هذا إنسان عظيم. درسنا اليوم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لليتيم، ولا شيء لا يصدق. كافل اليتيم مع رسول الله في الجنة كهاتين. امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فحبست نفسها على تربيتهم وحرمت نفسها من الأزواج مع رسول الله في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. يلين قلبك، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. يعني أحيانا اليتيم قد يكون هذا اليتيم مصلحا اجتماعيا، قد يكون عالما كبيرا، قد يكون محسنا كبيرا، فهذا الذي نشأه هذه التنشئة الطيبة. أنا أعرف رجل والله حينما ألتقي به ملء سمعي وبصري، توفي أخوه وترك له أولادا ذكورا وإناسا، ربى أولاد أخيه تربية لا تقل درجة واحدة عن تربية أولاده، اختار لبنات أخيه أزواجا طيبين، وأقام لبنات أخيه احتفالات في عقود قرانهم كاحتفالات بناته تماما على حسابه. في أسر، وأنا أكبر هذه الأسر، إذا مات الأخ بقية الإخوة كالآباء تماما لأولاد أخيهم، فرعاية الأطفال من أعظم الأعمال، تربية الأولاد من أعظم الأعمال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة آمت من زوجها، أصبحت أيما أرملة يعني ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. لي صديق توفي بحادث سيارة، توفى بالخمسة وثلاثين، ترك زوجة وثلاث أولاد. مرة التقيت بأحد أولاده، كان صف البكالوريا، قلت له: هل أنت بحاجة إلى شيء؟ قال لي: نعم، أريد بعض التوجيهات في اللغة العربية. قلت له: تعال إلي. جلست أنا وإياه، فإذا هو ضعيف جدا في هذه المادة، فإكراما لصديقي المتوفى يعني اعتنيت به كما يعني يرضي الله عز وجل، أعطيته كل يوم درس حتى أصبح قوي بالمادة، ونجح الحمد لله وتفوق. رأيت والده في المنام يشكرني. يعني موضوع اليتيم ما له أب، فكل مؤمن أب له، وإذا كان اليتيم شعر أن الكل يعني يعطفون عليه ويكرمونه، أحب أهل والده وأحب أصدقاء والده. لذلك المجتمع المسلم مترابط، متعاون، متكاتف. ألم يخطر في ذلك هذا السؤال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كصفة قبيحة أشد القبح في الذي يكذب بالدين أنه يدع اليتيم؟ أعجبني هذا التفسير، قال: اليتيم ينبغي أن يكرم، فإذا لم تكرمه فقد وقعت في خطأ كبير، فكيف لو دفعته بصدره؟ يعني الخطأ الكبير في عدم تكريمه، فكيف لو دفعته بصدره وأهنته وقسوت عليه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إلي صديق يقول لي، له قريبة توفيت، أنا لا أذكر هذا كحجة لكن له استئناس، قال لي: رأيتها في المنام بحالة صعبة جدا، يعني مغموسة في ألسنة لهب، يقسم بالله العظيم أنه رآها بمعدل يعني بالسنة مرة أو مرتين لثماني سنوات وهي بهذه الحالة. قال لي: بعد ثماني سنوات رأيتها بحالة طيبة. ففرحت لها ويعني أشعرتها أنني مسرور جدا بهذه الحالة. قلت لها: ماذا أصابك وكيف حالك؟ قالت: يا فلان الحليمات. هو يعرف قصتها في الدنيا، كان لها أولاد ولها أولاد أيتام، فكانت تسقي أولادها حليبا كامل الدسم، وتسقي الأولاد الأيتام كأس حليب نصفه ماء ونصفه حليب. 8 سنوات وهي تعذب في القبر. لا، ليس هذا الكلام حجة كمنهج، بس يستأنس به هذا الكلام. عندك يتيم تسقي حليب مغشوش، ابنك حليب كامل الدسم، شغلة كبيرة. قال له أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين، أي الذي يسعى فيما ينفع الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر في صلاته، كأنه يصلي صلاة دائمة، وكالصائم لا يفطر. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وإذا رأيتم حديثا شريفا رواه الشيخان فالحديث من أصح الأحاديث على الإطلاق. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. رواه الشيخان وابن ماجه. وله رواية يرويها ابن ماجه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، فكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرحمة للحيوان، وينهى صاحبه أن يجيعه أو أن يدئبه أو أن يتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله. روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه. لي قريب يعني كان فيما مضى عنده فرس، توفي رحمه الله، كان يرعاها رعاية تامة، يقدم لها الطعام المنقى من الحصى، وكان إذا أراد أن ينيمها أنامها على فراش من الزبل طبعا تستريح به. مرة كانت ابنته على ظهرها وكانت على الشارع العام، فحينما جاءت الحافلة الكهربائية فزعت، وبالتعبير الفروسي جفلت، وهي تدرك أن على ظهرها ابنة صاحبها، فحنت ظهرها إلى الأرض ودفعت بالطفلة إلى الأرض سليمة وعادت لا تلوي على شيء. الحيوان يعرف الذي يحبه والذي يعتني به والذي يطعمه. فلذلك من صفات المؤمن الرحمة بالحيوان. فروى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي ضمر من شدة الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. العناية بالحيوان جزء من دين المسلم. هو الآن ما بقى في حيوانات، حيوانات حيوانات ما في، الحيوانات من نوع ثاني. يعني بيوتنا كان كلها سابقا فيها هرار، فيها الآن ما في شيء. لكن لو إنه إنسان رأى حيوان في بستان عليه أن يعتني به.

أولاده بسيارة، وقف أمام أولاده الصغار والدموع تتقاطر من عينيه. حيوان نفس بشرية. سيارة يمر معنا بعد قليل، كيف أن امرأة استحقت دخول النار بذرة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللهم صل عليه، فمسح ذفراه تطيبا له موضع الأذنين من مؤخر الرأس هنا، فسكن الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام: من رب، من صاحب هذا الجمل؟ يعني لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن إجاعة الحيوان وإتعابه، إما بكثرة العمل عليه أو بتحميله فوق طاقته. بعض من يعملون مع الدواب يأتون بمخرج أحيانا، يسيئون إلى هذه الدابة إساءة بالغة، لكن رب كبير. مثل هؤلاء الأشخاص يحاسبون عند الله أشد الحساب. منطلق المؤمن أن هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى ربها، وهو حسيبها، وهو يقتص ممن يؤذيها. أنا مرة قلت لكم بطريق المطار واحد دهس كلب، بس أراد أن يظهر براعته في القيادة فقطع يدي الكلب وأبقاه حيا. يعني كلب بأيام الشتاء بردان جالس على الزفت، الزفت لونه أسود بيمتص الحرارة، حرارته أعلى من التراب، فكلب صغير جالس على يمين الطريق وهكذا. فهو بقيادة ماهرة قص يدي الكلب وأطلق ضحكة هستيرية يعبر عن مهارته في القيادة، قيادة السيارة طبعا. يركب إلى جانبه شخص، يعني زارني في مكان عملي قبل سنوات، هو شاهد عيان، قال لي: والله بعد أسبوع واحد في المكان نفسه تعطلت سيارته، فجاء ليصلحها ليرفعها، هذه الرافعة يعني اضطربت، وقعت العجلة على رسوغيه، وطرف العجلة حاد فمزق عظام رسوغيه. فلما أخذ إلى المستشفى كانت يداه قد اسودتا، فلا بد من قطعهما. فبعد أسبوع واحد كان بلا كفين. الله كبير. شوفوا الحيوان ما له أحد، لأنه إذا كان دعس جاجة بيطلعوا بروحك أصحابه، جاجة وخروف كمان نفس الشيء، أما كلب ما له حد، يعني ما له صاحب. لذلك هذه البغي التي سقى في الكلب وهي تعلم أن ليس له صاحب يشكره، وليس حولها أحد ترائي له، فيبدو أنها سقت هذا الكلب مخلصة في يعني إغوائه من العطش، فغفر الله لها. وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني يقاس على ذلك واحد نملة يدعسها فيه، طول بالك. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في حكم شرعي، مو كل حيوان ننعسه على الماشي كله على العرب صابون. ثقة في حيوان لا يجوز أن يقتل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، يعني جالسين على دواب يتحدثون، فقال عليه الصلاة والسلام لهم:

اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها عند الله. واحد راكب دابة، رب هذه الدابة المركوبة هي عند الله خير من راكبها. إن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا الراكب غافل والمركوب ذاكر، المركوب أصبح خيرا من الراكب. فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. رب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم مرتين أو ثلاثا، فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها. الأيام ببيعوا سمك طازج، يعني يصطاد من البحر أو من الحوض لتوه، والقائمون على بيع السمك جهل، فالسمك يضطرب يفتح بطنه وتنزع أحشاؤه. هذا السمك لا يجوز أن يفتح بطنه وهو حي، إلى أن فإذا وجبت جنوبها تعذب، لأنه سمكة لا تزال تشعر وتتألم فوق أنك اصطدتها وأخرجتها من الماء وتتلوى من قلة الأكسجين، تفتح بطنها وتنزع أحشاؤها، كائن في روح. فالإنسان ما له حق، يعني إذا اشترى سمك من الماء، مو اشتراه وهو في الماء، اشتراه من الماء، أن يسمح لهذا الذي يعمل في بيع السمك أن ينظف أحشاءه قبل أن تجب جنوبها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح. والحديث الذي ورد في ترغيب المنذري والمعروف: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، رواه البخاري وغيره. امرأة استوجبت دخول النار لأنها ربطت هرة، يعني إذا كان رئيس مخفر أودع شخص بالنظارة شيء جمعة دون تحقيق من دون اهتمام، إذا كان هرة وجبت له النار، فكما أقولكم بما فوق الهرة، شغلة كبيرة كثير معناتها. الهرة توجب لمن يحبسها من دون سبب وهي بريئة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض بالأذى وتهييجها بالإفساد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس عن التحريش بين البهائم. أيام بين الديكة صراع السيران مثلا، لعبة كلها حرام أساسا، إلا أن يكون سيران تصارع سيران موضوع ثاني صح، أما لعب رياضة هوايات مبنية على تعذيب الحيوان أو على قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالطيور، دققوا في هذه الأحاديث. كان عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور لأولادها، وذلك من باب الرحمة. فرأينا حمرة معها فرخان. الحمرة طائر صغير كالعصفور، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، يعني تعرش تقف وتضرب بجناحها.
جناحيها اضطرابا وقلقا على أولادها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى بعضهم حرق مجتمع نحل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أحيانا يحطوا عقرب ضمن فحم بشعلوا الفحم. التعذيب بالنار محرم أشد التحريم. لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وروى النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن الشريف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. يعني أنت مسافر وأصابك جوع شديد وليس هناك طعام تأكله، لك أن تصطاد طيرا وتأكله، أما أن تجعل الصيد هواية تقتل الطير من دون أن تأكلها استحقيقا لهواية الصيد، فهذا بإجماع الفقهاء حرام. وعن ابن عمر إذا أكل الحسان قل لم يأكلها، صابها لغير مأكلة تسلية وهواية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. واضح ذلك، حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. الآن إذا أردت أن تذبح عصفورا أو دابة أو خروفا أو شاة، روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والذي ذبح شاة أمام أختها أيضا عنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ وبعد ما صار في مسالك قطاع خاص، استشارني أخ من أخواننا الكرام هو يشتري غنم ويذبحه ويبيعه، قلت له: اجعل غرفة للذبح خاصة في منأى عن بقية الغنم، لأنك إذا ذبحت الغنمة أو الشاة أمام أختها فقد وقعت في معصية. غرفة ولو من قماش اذبح في هذه الغرفة، أما أن تذبح الشاة أمام أختها فكأنما ذبحتها مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ الحيوان وكل ذي روح غرضا أي هدفا للرمي. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يتراموها، نعم، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. سمعت عن أكلة بيأكلوها في جنوب شرق آسيا، يأتون بقرد يضعونه تحت كرسي خشب مفتوح
فتحة دائرية بحيث يظهر رأسه، يسلخ جلد رأسه، تقطع جمجمته، ويؤكل من دماغه وهو حي، وهو حي. هذه أكلة رآها بعض الأصدقاء في جنوب شرق آسيا، ورآها صديق لي بأم عينه في أمريكا، يأكلها أناس هكذا، قرد مقيد تقييد شديد، فتحت جمجمته ويؤكل من دماغه وهو حي، في جهل كبير جدا. هذا مسخ القرود بجوز دائما، هذا موجود، هذا الذي يأكل هذا القرد لعله مسخ قردا. الإنسان حينما يقسو قلبه لهذه الدرجة، حتى لو قتلت عقربا، لو قتلت أفعى، يجب ألا تعذبها. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى لو قتلت حيوانا سمح الله لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تعذبه. أما إذا عذبته فالله سبحانه وتعالى شديد الانتقام.

0: لذلك اللهم صل عليه كما ذكر الله عز وجل قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل الأعمال الطيبة التي تفعلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي بتوجيهات النبي. فالمؤمن ماشي على منهج، في عنده قيم، عنده مبادئ، عنده أوامر ونواهي، والقضية ليست عشوائية. أما الإنسان الكافر الجاهل دابة فلتانة دابة فلتانة. أما المؤمن مخلوق مكرم عند الله ومنضبط، فكل شيء يفعله وفق ما يأمر الشرع. أنا لاحظت يعني بيذبحوا أحيانا سوق الدجاج، الدجاجة ولا تزال حية تضطرب توضع في ماء يغلي من أجل نتف ريشها بسرعة. ما في رحمة إطلاقا. يعني الإنسان بده يعرف شو عم يأكل، فاذبح لي هالدجاجة، يذبحها لتوها، يضعها في ماء يغلي حتى يسهل عليه نتف ريشها، ولا تزال حية ترزق تضطرب. لذلك المؤمن المستقيم الله عز وجل يحفظه ويحفظ أولاده. يعني واحد عطى ابنه عصفور ربطه بخيط، كل ما طار يشده حتى خلع له رجله، بعد يومين رجل الابن انكسرت وانتكست مرة وثنتين وثلاث. دقق دقق قبل أن تسمح لأولادك أن يلعبوا بعصفور مخلوق. هذا في القضية انتبه لها. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ورد في السنة المطهرة في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال الملك إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر، يعني مسافرون، كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة يعني صحراء، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون، فبينهم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، يعني حلة حريرية فخمة، فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ قالوا نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، ماء غزير وعشب جيد، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم ألم ألفكم، يعني ألم أجدكم على تلك الحال فجعلتم لي أن أوردكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه فاتبعوني. قال فقامت طائفة وقالت صدق والله لنتبعنه، وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. قصة رمزية ذات دلالة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين القويم، وجاءنا بهذا المنهج المستقيم، وجاءنا بهذه السنة المطهرة. هذه السنة تحقق مصالح الدنيا والآخرة. فلو أن الإنسان طبق هذه السنة فصلح الدنيا ورفع ذكره ويسرت أموره وسعد قلبه، واكتفى بالدنيا ضيع عليه الآخرة. فالنبي الكريم يقول هناك مكان أعشب من هذا، وأكثر ماء وهو الآخرة. فإذا الإنسان طبق منهج الله في الدنيا فقطف الثمار يانعة، عليه أن يسعى للآخرة كي تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. لأنه أحيانا الإنسان يكون في الدنيا في أحسن حال، في أمامه مطب كبير وهو الموت، فبعد الموت يفقد كل شيء، لكن السعداء في الدنيا هم الذين تتصل نعم الآخرة عندهم بنعم الدنيا. في الدنيا من أسعد الناس، وإذا جاء الموت من أسعد الناس. فمن أجل أن تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة ينبغي أن تطبق منهج رسول الله في الدنيا، وأن تطلب الآخرة من أجل أن تكون في الدارين من السعداء. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى عظيم حيائه صلى الله عليه وسلم. تحدثنا اليوم عن رحمته باليتيم، ورحمته بالحيوان، ورحمته بالطيور، وعن رحمته العامة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حيائه صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز من الذكر العزيز المحكم يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيفة لكن على قدر خفي ملهم حتى أفاض الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم ودعا ودعا

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الصبر في آيات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سورة البقرة. ومن الصبر: فاصبر إن العاقبة للمتقين، في سورة هود. وفي سورة هود أيضا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ومن سورة النحل عن الصبر: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. سورة العنكبوت. وسورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله. ومن سورة الكهف عن الصبر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومن سورة مريم عن الصبر: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وأيضا عن الصبر في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. وأيضا عن الصبر في سورة المؤمنون: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأخيرا أيضا عن الصبر في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين. آمين يا رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل

ونفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلا

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف.

وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك،

وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الذكر عند الصباح والمساء.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي.
0: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 28 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من ربيع الأول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كيمبرا: الحكومة الأسترالية تتجه لخفض التأشيرات الإنسانية ضمن خطة لتقليص الهجرة. ملبورن: مبادرة اليوم المفتوح في ملبورن لتمكين النساء العربيات وتوسيع فرصهن المهنية في أستراليا. ومن العناوين العالمية: الجزائر: الجزائر تعلن الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة 12 مواطنا بالحرائق. فلسطين المحتلة غزة: أربع شهداء في غزة، وكتس يهدد بإجلاء السكان بسبب طائرات ورقية. الكيان الصهيوني وصفه بالخطأ الفادح، إيزنكوت يهاجم حل الدولتين ويدعم الاستيطان بشروط. الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحذر من أي وجود عسكري صهيوني مفتوح في سوريا. جنوب لبنان: كيف تمنع استراتيجية حزب الله سقوط تلة علي الطاهر بيد الاحتلال؟ الكيان الصهيوني يحتجز. بلغت 1700، لماذا يحتجز الكيان الصهيوني جسامين الشهداء؟ الكيان الصهيوني بزعم الرد على مسيرات، الكيان الصهيوني يقتل عروسا بغارات مكثفة على جنوب لبنان. لبنان: سائقو الحافلات يواجهون الموت لتشغيل خطوط الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يستولي، الاحتلال يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة. سوريا: اعتقال لواءين من ضباط نظام الأسد المخلوع في عملية أمنية بالقرداحة. الكيان الصهيوني: غارات وتفجيرات صهيونية تهز جنوب لبنان ومسيرات فوق بيروت. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. وكالة أسوشيتد بريس تكشف ماذا فعلت حرب إيران بمخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يغير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويهاجم كندا بشدة. اليابان: اليابان تحظر المساجد والأذان والبرقع، ما حقيقة القوانين المزعومة؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا. من دلتا إلى حاملات المسيرات، حرب أوكرانيا تدخل منعطفا جديدا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كيمبرا: تعتزم الحكومة خفض عدد أستراليان فاينانشال ريفيو، بحسب ما نقلته صحيفة الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني، من 20,000 إلى 13,750 اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة، كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لعدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت أن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد 4 سنوات فقط. ملبورن: في ملبورن تطلق منظمة Women Business Connection Open Day وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتوسيع شبكاتهن المهنية، ويقام اليوم المفتوح في 26 أكتوبر المقبل ليفتح آفاقا جديدة أمام النساء عن طريق التعرف في الدورات التدريبية وتطوير المهارات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا: إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، وصفا الحدث بأنه فاجعة. فلسطين المحتلة غزة: قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات صهيونية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح أمس الخميس، في وقت هدد فيه وزير الدفاع الصهيوني ياسرائيل كاتس بتصعيد الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع، بما يشمل إجلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها. وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة صهيونية استهدفت خيمة نازحين قربي مدينة غزة. الكيان الصهيوني بعد أن تعرض لانتقادات سابقة لعدم كشفه موقفه بشكل واضح، أعلن زعيم حزب يشار ورئيس الأركان الصهيوني الأسبق غادي إيزنكوت معارضته الشديدة لمقترح حل الدولتين، وصفا رؤية وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب الكيان الصهيوني بأنه خطأ فادح. وتأتي تصريحات رئيس حزب يشار الصهيوني المعارض إيزنكوت في الوقت الذي يعتبر فيه المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في الانتخابات الصهيونية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. الأمم المتحدة، قال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني أمس إن الجولان أرض سورية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، مشددا على ضرورة أن تسود الدبلوماسية وأن تتقدم المفاوضات ضمن إطار القانون الدولي. وأعرب كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا عن قلة إزاء تصريحات مسؤولين صهيونيين كبار تدعو إلى وجود عسكري صهيوني مفتوح المدة على الأراضي السورية. جنوب لبنان، على وقع غارات جوية وهجمات بالمسيرات، عادت تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان إلى الواجهة ليعكس النزاع عليها بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله تساؤلات عن أهميتها الاستراتيجية لدى الجانبين. فقد أعلن الجيش الصهيوني أمس بدء موجة جديدة من الغارات على بلدات عدة في جنوب لبنان، أسفرت إحداها عن مقتل فتاة وإصابة آخرين بالتزامن مع توغل قوة صهيونية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل. الكيان الصهيوني يحتجز. حذرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من استمرار احتجاز الاحتلال الصهيوني لجثامين مئات الشهداء وإخفاء مصير كثير منها. وأكدت المؤسسات الفلسطينية أن قضية الجثامين إلى جانب المفقودين تعد من أقصى جرائم الكيان الصهيوني، لأنها لا تتصل فقط بالموت إنما بما يفرضه الاحتلال بعد ذلك من تحويلها إلى أداة العقاب والإذلال والمساومة، لا سيما لعائلات الشهداء. الكيان الصهيوني، شن الجيش الصهيوني أمس سلسلة غارات جوية على بلدات عدة جنوب لبنان، أسفرت إحداها عن مقتل شابة وإصابة آخرين بالتزامن مع توغل قوة صهيونية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل، زاعما أن الغارات تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين. وفي إحدى التطورات، قال مراسل الجزيرة إن الطيران الصهيوني شن غارات جديدة على بلدات المنصوري وبرعشيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى غارة على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بأن الطيران الحربي الصهيوني أغار على منزل وسط بلدة عرب صاليم، مما أدى إلى تدميره ومقتل سجى موسى شرارة التي كانت قد احتفلت بزواجها قبل 48 ساعة فقط من مقتلها. لبنان، بينما خوف الاستهداف الجوي الشديد وارتفاع تكاليف المحروقات وتراجع حركات الركاب، يخوض سائقون النقل العام في لبنان معركة يومية لتأمين خطوط التوصيل باتجاه مناطق الجنوب، لكنهم يرفضون الاستسلام للشلل الاقتصادي ومخاطر الحرب الجارية. ويصف السائقون عملهم على خطوط الجنوب ولسيما المتجهة إلى النبطية وبن جبيل وقرى خط التماس الأمامي بأنه مخاطرة يومية غير مضمونة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يستولي. استولت سلطات الاحتلال الصهيوني على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية بالتزامن مع تصعيد عسكري وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت بموجب أمر عسكري على 15342 دونما من أراضي مدينة البيرة في خطوة جديدة تعزز التوسع الاستيطاني وتفرض مزيدا من القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. سوريا، أعلنت قيادة الأمن الداخلي من محافظة اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم بركات ومروان بركات وهما من كبار ضباط نظام بشار الأسد المخلوع خلال عملية أمنية نوعية نفذت في مدينة القرداح. وقالت القيادة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والمتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. الكيان الصهيوني: نفذت الطائرات الحربية الصهيونية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قطاع صور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن الطيران الحربي الصهيوني أغار على بلدة صربين على دفعتين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي تزامنا مع شن الكيان الصهيوني غارتين بين بلدتي بيت وياتر. الاحتلال الصهيوني: أطلق جيش الاحتلال الصهيوني في وقت متأخر من مساء الأربعاء 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل سقطت عند تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسل الجزيرة في دمشق عمرو حلبي أن تلة باط الوردة تعد موقعا استراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيت جن، مشيرا إلى أن الاحتلال الصهيوني كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة. وكالة أسوشيتد بريس تكشف: كشفت وكالة أسوشيتد بريس أمس نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي في أوروبا ومسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو أن الجيش الأمريكي يعاني نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة في أوروبا يعود بشكل رئيسي إلى الحرب مع إيران، في حين نفى الحلف أن تكون مخزونات هذه الصواريخ قد تجاوزت المستوى الحرج. الولايات المتحدة الأمريكية: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا دون تعليق من الجانب الكندي حتى الآن. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إن التغيير ساري المفعول في الحال في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. اليابان: تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم صدور قوانين يابانية جديدة مناهضة للإسلام وتدعي أن اليابان حظرت الطعام الحلال وبناء المساجد ورفع الأذان وارتداء البرقع، مقدمة هذه الإجراءات المزعومة باعتبارها دليلا على أن الإسلام لم يعد مرحبا به في البلاد. وأرفقت الحسابات هذه الإدعاءات بمقطع فيديو يظهر أعضاء داخل البرلمان الياباني، وقدمت المشاهد على أنها توثق لحظة إقرار تلك القوانين في محاولة لإضفاء مصداقية على القائمة المتداولة وربطها بقرار رسمي صادر عن السلطات اليابانية. الخبر الأخير في هذه النشرة: الحرب بين روسيا وأوكرانيا. دخلت الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة أكثر اتساعا وتعقيدا، لم يعد فيها الصراع مقتصرا على تبادل الصواريخ والطائرات المسيرة، بل بات سباقا متسارعا لبناء منظومات قادرة على اكتشاف الأهداف وتحديدها وضربها في أقصر وقت ممكن. وفيما تتزايد قدرة الطرفين على شن هجمات بعيدة المدى، تتراجع قدرة الدفاعات الجوية على احتواء هذه الموجات، مما يوسع نطاق الدمار ويرفع الخسائر بين المدنيين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: الحكومة الأسترالية تتجه لخفض التأشيرات الإنسانية ضمن خطة لتقليص الهجرة. ملبورن: مبادرة اليوم المفتوح في ملبورن لتمكين النساء العربيات وتوسيع فرصهن المهنية في أستراليا. ومن العناوين العالمية: الجزائر: الجزائر تعلن الحداد 3 أيام إثر وفاة 12 مواطنا بالحرائق. فلسطين المحتلة غزة: 4 شهداء في غزة، وكاتس يهدد بإجلاء السكان بسبب طائرات ورقية. الكيان الصهيوني وصفه بالخطأ الفادح، أيزنكوت يهاجم حل الدولتين ويدعم الاستيطان بشروط. الأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحذر من أي وجود عسكري صهيوني مفتوح في سوريا. جنوب لبنان: كيف تمنع استراتيجية حزب الله سقوط تلة علي الطاهر بيد الاحتلال؟ الكيان الصهيوني يحتجز: بلغت 1700، لماذا يحتجز الكيان الصهيوني جثامين الشهداء؟ الكيان الصهيوني: بزعم الرد على مسيرات الكيان الصهيوني يقتل عروسا بغارات مكثفة على جنوب لبنان. لبنان: سائقو الحافلات يواجهون الموت لتشغيل خطوط الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يستولي. الاحتلال يستولي على أراض في البيرة ويرفع عدد كتائبه بالضفة. سوريا: اعتقال لواءين من ضباط نظام الأسد المخلوع في عملية أمنية بالقرداحة. الكيان الصهيوني: غارات وتفجيرات صهيونية تهز جنوب لبنان ومسيرات فوق بيروت. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقصف محيط بيت جن بريف دمشق. وكالة أسوشيتد بريس تكشف: ماذا فعلت حرب إيران بمخزونات صواريخ باتريوت الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يغير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا ويهاجم كندا بشدة. اليابان: اليابان تحظر المساجد والأذان والبرقع، ما حقيقة القوانين المزعومة؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا: من دلتا إلى حاملات المسيرات، حرب أوكرانيا تدخل منعطفا جديدا. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: أما الآن أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في حلقه جديده.
1: اهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. اهلا وسهلا. أمة واحدة.
2: أمة واحدة.
1: نعم.
2: يعني هل لنا أن نتساءل عن المسلمين والآخر؟
1: أمة واحدة. نحن نسيج في أوطان الغرب أو الغير أو الكارهي أو الكارهين لديننا والكارهين لعروبتنا يريدون إعلاء قضية العرقيات والمذهبيات والأعراف والأجناس والأفكار المختلفة لوضع يعني فتن بين الشعوب وعلى خلاف قطاعات على اختلاف قطاعاتها، وهذا ما يبغيه الغير. ولكن يجب ان نفوت عليهم كيعني اناس يعني عندنا ولاء بعد الله عز وجل وديننا، ولاء لاوطاننا، الا ندع هذا الكلام كله. يجب الا ندع لهؤلاء الفرصه ان تثار مثل هذه الامور، ونكون لحمه واحده في سبيل أن تبقى أوطاننا متماسكة، لأن الغير يريد أن يستريح بعدائه منا بأن يعادي بعضنا بعض.
2: أليس الغير هذا من ضمن هذه الأمة الواحدة؟ كأمة دينها الإسلام؟
1: أصل الغير ينقسم إلى قسمين.
2: نعم.
1: غير من بني جدتنا وغير من غير بني جدتنا. فالغير الذي من بني جلدتنا هم إخوة لنا في الوطن.
2: نعم.
1: ونحن نرعاهم ويرعوننا يعني إذا رأيت إلى سماحة الإسلام الصحابة الأول السلفون الصفوة الأول من صحابة عاشوا في ذمة النجاشي.
2: صحيح.
1: في الحبشة وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمته، وابن عمه جعفر في ذمته، وزوج ابنته رقية سيدنا عثمان في ذمته. في ذمة هذا الرجل النصراني
2: ورفض أن يسلمهم إلى
1: عمرو بن العاص. تمام. فنحن كنا، فلما صاروا بعد ذلك هم في ذمتنا، فنحن رددنا لهم الجميل في أننا أحسننا إليهم كما أحسنوا إلى أجدادنا، وهذا من كرم الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام.
2: صحيح. لكن النجاشي سأل عمرو بن العاص فيما يقولون في السيد المسيح،
1: وقرأ عليه جعفر رضي الله عنه سورة مريم.
2: سورة.
1: صحيح. قال والله إن هذا الكلام الذي أسمعه ينبع من مشكات واحدة.
2: صحيح.
1: مع كلام عيسى عليه السلام.
2: يعني
1: فهذه يعني هذا هو تواصل الحضارات.
2: نعم.
1: أما الذي يقول عنه الغير، الغير الذي من غير بني جلدتنا عندهم لسه طفولة حضارية.
2: كان صمو الهانتنغتونج هنما قال صدام الحضارات أو صراع الحضارات.
1: هذا رجل يعبر عن طفولة حضارية.
2: طفولة حضارية.
1: نحن نقول تواصل حضارات. كيف؟ لا ننكر أن الغرب سبقنا بتقنياته وتكنولوجيا التي وصل إليها،
2: كما سبقناه في سالف الزمان.
1: ما الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. ربما تكون الدائرة عليك. لكن نحن ما زلنا متقدمين في منظومة القيم الحضارية التي حبانا بها ديننا. وإن أراد الغير سعادة، إن أراد الغير الذي يبغضنا سعادة وينظر إلينا من عال، نقول له تعال لنعطيك من قيمنا ومنظومة قيمنا الحضارية ما تستطيع أن تكون به حضاريا. أما أن تظن أن الحضارة في دبابة وفي طائرة وفي تمزيق الناس وقتل الشعوب وأغل ثرواتهم واحتقارهم وتمييز الجنس الأبيض على الأجناس الأخرى، ونحن نقول لا فضل العربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أرادت البشرية سعادة تعالوا لنتواصل نعطيه من منظومة قيمنا ولنأخذ مما وصل إليه، ولتتكامل البشرية كلها على أرض الله ليفصل الله بينها يوم القيامة. هذه نظرتنا أو هذه نظرتي كأحد المتحدثين بالخطاب الإسلامي، ونحن نفتح صدورنا وعقولنا وقلوبنا لمن يريد أن يتحاور ندا لند وعقلا لعقل وإنسان لإنسان، كلنا لآدم وآدم من تراب. أما أن يتعالى علي وأن ينظر إلي من علي، فأنا بفضل الله عز وجل أعتز بديني وأعتز بإسلامي، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
2: إذن فضيلتكم مع إقامة الحوار،
1: الحوار الذي الذي يقوم على عقول متكافئة وصدور منفتحة وعدم إنكار الآخر.
2: هل هذا يعني موجود؟
1: ما أقول لك شيء، نعم. نحاول أن نقترب لأننا مفروض علينا الحوار، يجب أن نتحاور، يجب أن لا نترك الساحة.
2: نعم.
1: هذا أمر. الأمر الثاني أن أنت عندك الـ يعني الـ الثلاثة حلقات أو الحلقات الثلاثة الأخيرة من الدعوة.
2: نعم.
1: اليهودية، المسيحية،
2: الإسلام.
1: كثلاثة أطباء. الطفل لما يولد
2: هي مسيحية ولا نصرانية؟
1: نصرانية. ولكن إذا نسبناها إلى الرسل فنقول الموسوية.
2: الموسوية
1: والمسيحية والمحمدية.
2: والمحمدية.
1: يعني لا مش أحد. لكن أنا
2: أفضل
1: في الإصطلاح. لكن أنا أفضل اليهودية، النصرانية، الإسلام. هذا هو المصطلح الشرعي القرآني.
2: المنضبط.
1: ولكن على كل يمثل المسيح اليهودية سيدنا موسى، يمثل المسيح النصرانية سيدنا عيسى، يمثل الإسلام سيدنا محمد، وكله تحت إطار الإسلام، لكن يطلق الإسلام الآن على الرسالة الخاتمة.
2: نعم.
1: أنت عندك ثلاثة أطباء. طبيب يراعي الطفل منذ ولادته.
2: نعم.
1: يقول لأمه أرضعيه كل ساعتين، أرضعيه كذا. أو
2: نظام الرعاية والعناية.
1: فلما يكبر قليلا ويفطم ويبلغ في حد الطفولة 5 أو 6 سنوات، يبدأ الطبيب الآخر يتولى أمره في أن يبلغ إلى سن البلوغ، يبتدي يعطي لا أطعموه كذا، يجب أن يعمل صنع يصنع كذا. نعم. فإذا بلغ إلى السن الكبير يتولاه الطبيب الأخير، وهو الذي يعطيه كل المنطلقات. لكن الأساسيات العامة لبقاء هذا الطفل الإنساني على مراحل هي واحدة: التهوية، التدفئة، الصحة العامة، عدم وجود التلوث. هذه منظومة
2: كما يسمى البنية الأساسية.
1: البنية الأساسية. إذا طبقنا هذا على الدين، فالطبيب الأول سيدنا موسى، الطبيب الثاني سيدنا عيسى، الطبيب الأخير سيدنا محمد، لا يقول للطبيب الأول لا قيمة للطبيب الثاني، ولا يقول الطبيب الثاني لا وجود للطبيب الثالث. لا، نحن يجب أن يتكامل الأطباء ليتكامل الشفاء.
2: ألم تنسخ هذه الشرائع فسيدي؟
1: هي نسخت لأن الغير قد لعب بها. وبفضل الله عز وجل، يعني انا ان قلت كما يشكك اليهود في طهر عيسى وامه، والعياذ بالله، خرجت من الاسلام. يعني يجب ان اقدر مريم وهذه البتول الطاهره التي نجلها ونحترمها كامنا خديجه وامنا عائشه وفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نحن مأمورون بهذا.
1: هذا امر من الله ان نجل هذه، لان الرسول ذكرها والقران ذكرها. وقلت لك في الحلقه الماضيه ان سورا 3 تذكر قصه عيسى، قوم امه ال عمران.
2: صحيح.
1: والمائده، وهي اعظم معجزه او من اعظم المعجزات سوره المائده، ثم سوره مريم. وتكريما لهذه الانسانه العظيمه التي انجبت لنا رجل السماحه والحب ورجل الود الذي نسي كثير من اتباعه وظلوا على طفولتهم الحضارية، فإذا أراد الآخر أن يحاورنا فليحاورنا من هذا المنظور. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام عظيم، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي سماحة تلك.
2: حتى القرآن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال.
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون.
2: نعم. هذا أدب. أدب.
1: هذا قمة الأدب. قمة الأدب، لأن الله عز وجل عندما يتكلم ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رئيس قسم الأدب العالمي في التعامل الإنساني، هذا هو الحوار.
2: أود أن أوضح للسادة المشاهدين مع فضيلتكم إذا سمحت لنا تعبير القرآن لموقف سيدنا محمد: أجرمنا وتعملون.
1: نعم نعم.
2: يعني نقول نعمل وتجرمون.
1: شوف، القرآن يعلم أدب الحوار. أما رأيت مؤمن آل فرعون الذي في سورة غافر وتسمى بسورة المؤمن، يقول عن سيدنا موسى: فإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فيبدأ بتكذيب موسى، لأن من حول موسى يكذبه، الذين من حول موسى يكذبونه. أبدأ بهذه القضية: إن يكو كاذبا فعليه كذبه، لأنكم كما تشهدون هكذا.
2: صحيح.
1: وإن يكون صادقا يصيبكم بعض الذي عندكم. فهذا هو أدب الحوار في الإسلام، ولكن الذين يحاوروننا إن لم يلتزموا بهذا الأدب، أنا شخصيا أعتذر عن الحوار.
2: نحن نلتزم بأدبيات الحوار كما علمنا القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شريطة أن تكون الصفوة نصب أعيننا. نحن نتخذ عيسى ابن مريم صفوة لنا. هل هم يتخذون عيسى صفوة ويتخذون محمدا صلى الله عليه وسلم بنفس درجة الصفوة هذه؟
1: والله نحن علينا يعني إن تحرص على هداهم فإن الله يهدي من يشاء. أنا مسؤول ومكلف بإظهار سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ويسر الإسلام واحترام الإسلام للآخر واحترام الإسلام وتصديق الإسلام بما أتى من الرسل والنبوات السابقة، ويقول: لا تفضلوني عن يونس ابن متى. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أبدا، يعني سبحان الله، أنني ليلة المعراج أقرب إلى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. يعني عشان المسألة تختفي والتوحيد يتثبت وشجرة العقيدة تزرع فتنبت أناسا يؤمنون بالله ويظهرون دين الله عز وجل بوضوح وشفافية حتى يهتدي الناس إلى رب الناس. هذا ما نريده.
2: واستكمالا لموضوع الصفوة، أود في هذه الحلقة أن أداعب بنات أفكار فضيلتكم في بعض المسائل العالقة أو الشائقة والشائكة، ونرى كيف تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هل هذه مداعبات؟
2: مسألة تعدد الأناجيل، مسألة صلب السيد المسيح، مسألة المائدة، كيف تتناولها مع عرض فضيلتكم مكتفيا بالقرآن والسنة كما عودتنا وعلمتنا؟ وهذا هو الصح، ألا نلجأ إلى آراء أخرى؟
1: لماذا؟ لأن الأنبياء أنا ما عرفتهم إلا من كتاب ربي.
2: نعم.
1: فلا يأتي راوية إسرائيلي أو يهودي أو رواية من هنا أو من هناك أو من شتات أفكار إنسان ليقول إن هذه الرواية صادقة. نعم. أما أنا فأنا وقاف عند كلام الله سبحانه وتعالى.
2: لنشرع الحوار مع فضيلتكم. ويطيب لي قبل أن نشرع في الحوار من خلال كلام فضيلتكم حتى يكون هنالك منطق عام نفهم على الكرة الأرضية مسلمون وآخر وغير مسلمين، فليكن مسلمون وآخر، هل هنالك من قواعد تضبط التعامل بين المسلمين والآخر؟
1: أحمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الناس عباد لله
2: ونعم بالله،
1: والستة مليار الذين أحيونا الآن على أرض على هذه البسيطة هم يجب أن يكونوا عبادا لله.
2: نعم.
1: ونحن كمسلمين مكلفين أن نحسن التعامل لمستقيمهم ومنحرفهم،
2: مأمورون،
1: ولسنا مكلفين بإكراه أحد على الدخول في دينه.
2: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
1: لا، دي أنت ستروح في قضية أخرى. لا، احنا خلينا احنا في ايه؟ في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذين يقاتلون ويحتلون أرضنا ويفصلون مقدسات، لمسألة لمسألة جهاد وحفاظ على المقدسات والأعراض والأوطان والدين، لمسألة لا نقاش فيها، لا يتناقش فيها.
2: نعم.
1: لا يتناقش فيها. يعني لما احتلت فرنسا الجزائر، هذه المسلمون والآخر جت كده بقدر الله يعني.
2: ونعم بالله.
1: بعد سنوات اعتبرت فرنسا أن الجزائر عبارة عن جزء من فرنسا.
2: صحيح.
1: لما تدولت القضية في الأمم المتحدة، وقف المندوب الفرنسي ليقول: هذا تدخل سافر من الأمم المتحدة في شؤون فرنسا، هذه قضية يجب ألا تناقش.
2: وكأنها مسلمات.
1: كأنها مسلمات أنها جزء من فرنسا.
2: نعم.
1: وبدأت فرمسة التعليم الجزائري. صح. ونسي كثير وأنسي الجزائرون أو بعضهم لغتهم العربية السليمة ودينهم. نعم. أو حاولوا كذلك يعني. ثم لما جاءت الحرب العالمية الثانية وأطاحت ألمانيا بعتادها وقوتها الأرض الفرنسية، وسبحان الله فرنسا سبحان الله أحبت أن تعوض ضعفها وذلتها أمام الألمان والجيش الألماني بأن أذلت شعب الجزائر، كما يقول شعرنا العربي: أسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصافري. فسبحان الله بعد 130 عام سبحان الله ما زال بعض من الغرب أو الآخر يعني عنده هذه الطفولة الحضارية في النظر إلى المستعمرات أو المستدمرات، لأنها ليست مستعمرات هي مستدمرات، يعني ليس مستعمر ومستدمر، جاء ليدخرب يعني جاء ليحطم المبادئ والقيم، في حين تعالى إلى نصين في تاريخنا العظيم، من عمر رسالة إلى سعد في القادسية،
2: طيب،
1: ومعاهدة عمر أو وصية عمر لأهل إليان.
2: ما القصة
1: يا سعد؟ أقول أما بعد يعني بعد
2: الوصية نعم.
1: فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال. هذه طبيعة المسلم، انت رايح تحارب لازم تقوى الله
2: سبحان الله،
1: تقوى الله سبحانه وتعالى.
2: المسألة متعلقة بالدبابات والطائرات والعدة والعتاد
1: بالأخلاق، بالأخلاق بالأخلاق،
2: أسباب الحرب يا مولانا.
1: لا صلاح الدين الأيوبي ظل مع أحد قواد أعدائه المريض أثناء الحرب يمرضه مع طبيبه حتى الصباح، فلما اطمأن عليه غادره. هذه أخلاق المسلم، أخلاق الفارس. لا تجد أخلاق الفارس إلا عند المسلم الحق.
2: بعد سيدنا داود قال رجل قالوا لا طاقة لنا اليوم،
1: هذا هو الخور والضعف عندما يدب في قلوب الناس. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. الكلام شوف كلام عمر سبحان الله، وأقوى المكيدة في الحرب. التقوى اعتبر التقوى لإيه؟
2: سلاح،
1: هي الدبابات وهي الطائرات،
2: سلاح.
1: فتقوى الله سبحانه وتعالى. وآمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من ذنوبكم منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم.
2: سبحان الله،
1: هذه نظرة غير نظرة. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدتهم. إذن القضية في إيه؟
2: في تقوى الله سبحانه وتعالى.
1: فإن استوينا في المعصية كان لهم الغلبة في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. هذا الكلام يكتب يا ابني والله بماء الذهب. واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله. يذكرهم أن خد بالك أنت رايح ليه ولماذا ورايح فين، في حفظة، أنت تنسى وأنا أنسى، لكن في حفظة بيكتبوا ويسجلوا سبحان الله. فيعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. هل هذا العرف عند الجند المغتصب في أرض فلسطين أو أرض العراق؟
2: أبدا.
1: ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. يقول لا لا لا، ده رجل مش مؤمن، ده رجل مش موحد، ازاي ينصر علينا؟ فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم. يعني قد اكون انا مستوى في الشر فيجيني من هو اشر فيسلط علي.
2: صحيح.
1: من سبحان الله، كان سلط على بني اسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، هكذا يقول عمر. واسألوا الله العون على انفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. لان النفس لما تكون اماره بالسوء خطيره.
2: صحيح.
1: ما هو بني اسرائيل لما سلطت عليهم انفسهم قالوا لا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنود، نفس القضيه. ولما قالوا ان ايه اذهب انت وربك فقاتلا، ما سلطت على انفسهم. واسال الله ذلك لنا ولكم، وترفق بالمسلمين في سيرهم حنان القائد، ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم.
2: نعم.
1: ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم. والسفر لم ينقص من قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع. قاعد في أرضه مستعد وانت جاء من السفر. طيب كل القصة دي كلها عشان أنا الشاهد في كل القصة الرسالة لا يقتطع منها بصراحة.
2: صحيح جميل.
1: ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة.
2: يعني
1: لما تلاقي في قرى احنا عملنا معهم معاهدات والنصارى واليهود اللي في الطريق ابعد الجيش ما تدخلش الجيش في هذه القرى عشان يزعجوهم ويعملوا لهم رعب لان دول في معاهدات سلم بيننا وبينهم ويجب ان نحترمها.
2: سبحان الله
1: هذه عظمة الاسلام.
2: وابعد الجيش
1: ونحي منازلهم ما تخليهم يركنوا فين ويعملوا الخيام والاستراحه فين جنب القرى اللي احنا بيننا وبينهم صلح وبالذات اهل الذمه اللي دخلوا في ذمتنا.
2: وكان يضربهم ويحتلهم ويذهب لمحكمه العدل الدوليه قضيه وتدويل قضيه
1: لو
2: كان يقضي الله
1: لا كان لو كان عمر موديل 2007 ميلاديه لكن عمر تلميذ محمد
2: عليه الصلاه والسلام
1: هذا كلام
2: هذا هو الحق الذي لابد ان يتبع.
1: لا هذه سماحه الاسلام وعظمه الاسلام وقيم الاسلام النبيله التي ارجو من الغير ان يفتح اذانه لنا فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه. حتى لو دخلوا إلى القرى هذه تبحث عن من؟ عن التي تثق في دينه يخاف الله. مش تدخل واحد يعتصب ويقتل ويسرق ويحرق سبحان الله
2: الشيوخ والأطفال والزرع والضرع.
1: ولا يرزق أحد من أهلها شيئا يعني لا يكلفه ولا يصيب مصائب ولا يميل عليه ولا يحيف عليه سبحان الله فإن لهم حرمة وذمة.
2: سبحان الله
1: حرمة الله. ابتليتم بالوفاء بها فاعتبر الوفاء لهؤلاء ابتلاء اختبار يا ترى هل تنجحوا كجيش فاتح غازي قوي في الاختبار أم أن القوة سبحان الله الدول
2: تنسيكم هذه المواعيد
1: الدول تكون قوية إذا كانت عادلة وإن ضاع العدل منها لم تصبح وإنما تصبح مجرمة.
2: نعم.
1: كان بتلو هم بالصبر عليها. شوف المقابلة الجميلة. حرمة. وإذا فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ولا تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. اوعى إياك أن تجيب أهل الصلح تظلمهم عشان تنتصر. لا لا لا ما تخلوهمش لا تجعلهم مطية أو قنطرة. لتنتصر ايوه اياك
2: يعني نضرب المربوط يخاف
1: لا لا لا لا شوف سبحان الله يقول لك في بيان وزاره الدفاع البريطانيه في الحرب العالميه اثناء ما احتلت ما التاريخ بيجيب بعض ما لابد من التاريخ يبني انا عاتب على ابنائي وبناتي في المدارس وفي الجامعات الا يثقف الواحد منهم نفسه ويقرا عن التاريخ فالتاريخ عباره عن مناره ثقافيه واشعاع لنفسه لكي يميز الله الحق والباطل في قلبه.
2: نعم.
1: لما انسحب روم الثعلب الصحراء من العالمين
2: الحرب العالمية الثانية
1: ودخل الفيلق الانجليزي بدلا من ان يدخل قطعان ماشية القناة الغام تنفجر فيهم دخل الفيلق الهندي جاب جيش من الهند وقالت وزارة الدفاع يعني انتهى الفيلق الهندي عن اخره لان الهند كانت مستعمرة بريطانية ولم يصب من الجيش البريطاني الا 4 من الجنود هذا باب الفخر. لكن عمر لما بلغه
2: هذه خطة مونتجومري أنا ذاك خطة سيدنا عمر
1: خطة سيدنا عمر بلغه من قتل من القوات في القادسية قال له القعقاع بن عمرو فأجهش عمر بالبكاء قال أمير المؤمنين اطمئن اطمئن ما قتل من القوات غيره قال والله أنا لا أبكي على القعقاع ولكن أبكي على أناس لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر. ايه الحنان بتاع القائد ده؟ ايه حنان القائد ده؟ ايه الدين ده؟ ايه العظمه دي؟
2: نعم
1: سبحان الله هذا انا اعيب على هؤلاء يعني يعني يعني لماذا لا يفتحوا اذانهم لنا؟
2: طب لماذا تبكي الان فضيلتنا؟
1: يعني انا ارى عظمه القائد واحد منتصر وعمر بن الخطاب كانت درته ترعب الناس دره عمر اهيبه من سيف الحجاج فانا حزين على ابنائي وبناتي ما درسوا تاريخ اجدادهم هؤلاء اجدادنا فلماذا لا ندرس تاريخهم؟ لماذا الولد يعرف عن لاعب الكرة وعن الممثل أخبار لا يعرفها عن القعقاع. من القعقاع هذا؟
2: يعني قال إن جيشا فيه القعقاع
1: لا يهزم أبدا وقد كان.
2: نعم.
1: تعال إلى أنا طبعا بقية المعادلة أنا بس أخذت فقرة إيه أهل الذمة. تعال إلى معاملة عمر لنصارى بيت المقدس.
2: نعم.
1: كي يرعوي من يظن أن في الإسلام شيء غير السماح. والله كان شيخنا الغزالي ابن دايما كان الجملة هل أضرت بالإسلام سماحته وهل أضرت بالمسلمين سماحتهم؟
2: لا.
1: لكن احنا مطالبين بأن نسامح.
2: لكن لما نقرأ التاريخ فضيلتكم يصور لنا التاريخ على أن الإسلام انتشر وازدهر بحد
1: سيء. ما هو يبنى وضعنا كل ده شوفه سبحان الله
2: وبالإكرار
1: هذا سبحان الله. تعال إلى نص المعاهدة العمرية وده أخطر معاهدة في التاريخ لأن بهذه المعاهدة صارت القدس وقفا إسلاميا أوقفه عمر للمسلمين لا يجوز لأحد أن يتصرف في شبر واحد من بيت المقدس.
2: من القامين على هذا الوقف؟ الأمة أم فلسطين أم ماذا؟
1: كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: الأمة
1: كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا وأن ابننا المصور هذا المخرج المسلم اللي قاعد من أحمد حسن ابننا المخرج اللي قاعد خذ كل كل مكلف كل المستمعين والمشاهدين.
2: لكن فضيلة الشيخ هذه دولة لها حكومة وقيادة وهذه دولة وتلك دولة وكل له أنظمته.
1: يا ابني وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري.
2: وإذا فرق
1: الرعاة اختلاف
2: الله
1: علموا هارب الذئاب التجري. أنا لما الرعاة يختلفوا مع بعض طب ما احنا واخدين بالنا من القطعان ولا بالنا من المشاكسات اللي بيننا وبين بعض. فعندما سبحان الله يعني يختلف أصحاب المحراب يحتله أصحاب الحان.
2: صح. الوثيقة العمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب. ناشد العظيم المبجل.
2: رجل جميل جميل عليه رحمة.
1: أهل إدياء من الأمان. المقدمة عشان يؤمنهم.
2: أهل إدياء كان ديانتهم.
1: كان في يهودية ونصرانية. ولكن اليهود كانوا مغتصبين لجزء منه. فاسمع القرار. أعطاهم أمانا لأنفسهم أمان من عمر فلا خوف وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها كل ما على أرض بيت المقدس مؤمن عند عمر. أي دين طالما دي معابد لا تهدم ألا تسكن كنائسهم. مش حد يجي كده يقول ايه والله اصلا بتاع الايواء العاجل وانا بيتي ثاني وروح يسكن في الكنيسه. الكنيسه تظل معبد. هذا فقه عمر الذي فقهه من فقه الحبيب المصطفى.
2: يعني ما هدم الكنائس
1: هي لا تسكن
2: كنائس وما اجعل النيران في الاديره
1: لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. نابليون بونابرت لما جاء الى القاهره دخل بخيله الى الازهر.
2: صحيح.
1: لان ده يعني رقيع الاخلاق ونحن ندرس لأبنائنا في بعض الدول العربية 104 صفحة في كتب التاريخ عن نابليون وأربع صفحات عن خالد بن الوليد.
2: وعبقري يا نابليون عن عبقريات
1: وكان عبقري في الحرب لكن فاشل في الجانب الأخلاقي. كان منحط الأخلاق. إذا قسته على مقياس الأخلاق كان منحط الأخلاق.
2: طب هل دينهم يحضهم على ان ينتهكوا حرمات الاماكن المقدسه لدينا؟
1: اي دين يقول هذا؟ القيم
2: احنا لماذا نحن مطالبون بان نلتزم بديننا وهم غير مطالبين بها؟
1: لاننا مربوط وغير سايب البلد كده خدها.
2: طب ماذا نصنع؟ لابد ان نسيب كما
1: لا, لا لا لا لا لابد ان نلتزم ونحن له مسلمون. نحن ملتزمون بكتاب سماوي ودين سماوي وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الصفوه ونظل على هذا حتى يأتي أمر الله.
2: تداعت علينا الأمم.
1: لا تداعت علينا وقلنا ضعفنا نحن.
2: الحق ضعيف ما لم تكن القوة تحمل.
1: لا القوة بتمسكنا بدين الله. نقوى كلما تمسكنا. نضعف كلما
2: بعض. البيئة تغيرت يا خامر.
1: نعم.
2: البيئة تغيرت.
1: البيئة نحن الذين غيرناها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هل أصبحت في عالم العولمة 20 شهرا؟
2: لا.
1: طيب. هل صارت في عالم العولمة 5 أشهر؟
2: لا.
1: طيب. أيام الأسبوع 7. هل صارت في 2007 ميلادية 9 أيام أيام الأسبوع؟ طيب. من الذي تغير؟ نعيب لا. زماننا
2: والعيب فينا
1: وما لزماننا
2: عيب سوى
1: سبحان الله. يعافوا الذئب ويأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إذن القضية أنني عندما أختلف أنا وأخي يأتي الغير، ولذلك هذا ما يريدونه، أن يفرق بيني وبينك فيدخل. لكن إذا سبحان الله القصة البسيطة كانوا يدرسوها لنا في الصف الثاني الابتدائي،
2: نعم،
1: ولكن الأب اللي بيموت لما جاب حزمة العصي،
2: نعم،
1: وعضاها الأولاد وكل واحد يكسر لا يستطيع، فلما فرقها كل واحد عصا وكسر، قال هكذا أنتم
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق.
1: بس سبحان الله لا تفرق، وطالما نحن تحت مظلة وطن واحد لابد أن نتجانس وأن نتكامل حتى لا يهزمنا الآخر.
2: طيب سؤال بسيط ولن أقاطعك في الوثيقة العمرية حتى نقرأها مرة واحدة لتعم الفائدة. هل كلام سيدنا عمر بن الخطاب هذا من موقف ضعف؟
1: من أكبر مركز القوة.
2: نكمل الوثيقة.
1: هو الرسول يوم فتح مكة لما قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أي موقف هذا؟ موقف قوة أم موقف ضعف؟
2: منتهى القوة.
1: منتهى القوة سبحان الله، في منتهى القوة، وكأن الكاميرا فيديو تسجل دخوله إلى مكة وهو منتصر وحوله الصحابة يكبرون، تمس لحيته قربوس سرجة يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سعد تأخذه الحمية بن معاذ، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تجل الحرمة، ويأخذ العلم من سعد والراية ويعطيها إلى ابنه لأنه لا يريد حمية ولا عصبية وإنما يريد هدوءا وتواضعا، هكذا كان خلقه الكريم.
2: قال اليوم يوم المرحمة،
1: اليوم تجل الحرمة.
2: يا الله
1: حرمات عز،
2: يا الله
1: ما أذن الله أن تغزى مكة إلا بيوم واحد، يوم أن فتحها للنبي، وهذا ليس بالغزو، هذا بضاعته ردت إليه.
2: نكمل الوثيقة العمرية. تفضل.
1: طيب يا سيدي، ولا ينتقص منها ولا من غيرها، يعني الكنائس لا ينتقص منها، مش يقول إيه والله إحنا عايزين ناخد جزء ده عشان نوسع به الشارع، نعمل الجزء ده عشان نعمل فيه ايه مقر للمسؤول الفلان، ابدا ما فيش كلام ده. ولا من صليبهم ولا من شيء، ولا من صليبهم رغم خلاف هذا في العقيده، لكن ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم، ولا يكرهون على دينهم. يا اخي ده عظمه الاسلام، انا عايز اولادي وبناتي في البيت يحفظوا هذا الكلام.
2: لو قررت هذه الوثيقه بالمدارس لمحيت تماما جملة انتشار الإسلام بحد ذاته.
1: كيف لماذا يغفل
2: يقولون ظلما وافتراء على الإسلام؟
1: لماذا لا يقرر الذين يضعون المناهج أن مثل هذه الأمور التي يعني تظهر ما أن هذا هو
2: جوانب العظمة في الدين الإسلامي.
1: ولا يضار أحد منهم، لا خير ضر، ولا يسكن بإدياء معهم أحد من اليهود.
2: لما
1: يطردوا لأن ليست هذا أرض الله،
2: مغصبون
1: فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ليدخلوا المسجد كما دخلوها. وعلى أهل إدياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، لأن المسلم عليه زكاة 2.5%، الجزية 1%.
2: طب لما فرضت الجزية على هامش السيرة؟ يقولون يبتزون أموال الآخر.
1: لا، المسلم يخرج زكاة، يخرج لصالح

0: وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص.
1: يؤمنوها.
0: شوف الروم
1: واليهود واللصوص.
0: الغرب واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن. اللي هياخد يسيب البلد مع السلامة ويترك إلياء لأهله من مسلمين ونصارى على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنه. رامونوليس مع السلامة عنه. ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إبياء من الجزية. عايز تستنتظر وتستقيم ويصلح حالك أهل بسان. ومن أحب من أهل إبياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم.
1: بي بي البيع
0: البيع
1: أماكن العبادة.
0: أماكن العبادة. تمام تمام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا سنة التدافع. ومن كان بها من أهل الأرض مما شاء منهم قعد عليه مثل ما على أهل إدياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله. إيه الحرية دي؟ إيه العظمة في كلام عمر هذا؟ والله هذا كلام يدرس يا ابني.
1: صحيح.
0: يعني هذا كلام يدرس سبحان الله ويدرس. وإنه لا يأخذ منهم شيء حتى يحصد حصاده. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. يوقع على هذا عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص.
1: الله. اسمها الوثيقة العمرية.
0: الوثيقة. هذا من أعظم
1: ما. هذا ما وصى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليكون لهم منهاجا من بعده.
0: تمام.
1: وقد سار المسلمون على هذا بما وصى الآخر أحفاده لكي يتعاملوا مع المسلمين حيال هذه الوثيقة العمرية.
0: لا، هو الآخر للأسف وإن ادعوا أنهم يتبعون المسيح عليه السلام رسول المحبة والسلام الذي نؤمن به سبحان الله، هم غيروا كل ما قاله المسيح عليه السلام، كل ما أوصى به. ودين سماحة 3 سنوات قضاها المسيح. يعني أولا هي السيدة مريم أنجبت عيسى وعندها 13 عام.
1: نعم.
0: تمام. وهو كلف بالرسالة وعنده 30 سنة ورفعه الله إليه وعنده 33 سنة. فعاش في السنوات الثلاث هذه. حاولوا طبعا، كان فيه الإمبراطور الروماني أراد أن يقتله لما بلغ أنه طبعا فأخذته أمه وصاروا إلى مصر. هتقولوا رحلة العائلة المقدسة. ومكثوا في مصر هناك على الرحب والسعة، ثم عادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس.
1: يعني
0: عادوا مرة أخرى. القضية أن كثيرا من أتباع المسيح عليه السلام الذين نقول عنهم الآخر، أنا أفرق الآن بين الآخر أو بين النصارى من بني جلدتنا والآخر الذي من غير بني جلدتنا.
1: نعم.
0: الذين بين جلدات من بني جلدتنا هؤلاء مواطنون شرفاء يعيشون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والمسألة فيها التكافؤ، ليس لا نكره لأنه لا نبغضه ولا نحتقر ولا نقلل من شأنه، هذا أمر لا نقاش فيه. أما الذين نتكلم عنهم الغير هذا أو الآخر لا تقول عنه، هذا الذي يبغض الإسلام ويكره الإسلام ويدعم محاربة الإسلام ويريد ان
1: لا بل يكره النصرانيه ايضا.
0: لا هو لا يعني لا علاقه له بالنصرانيه، لا علاقه له بالمسيحيه. يعني هم لما ضحكوا على اوروبا في العصور الوسطى وقالوا دعوا الدين فتقدموا، هو هذا لم يكن دين،
1: هذا الكنيسه على
0: لان يا ابني محاكم التفتيش والهرطقه، اي واحد كان يعمل معلومه على مش فقه وعين جاليليو لما قال ان بالتلسكوب الله ده في اخمار رد على عين كوبرنيكوس الذي قال بكروية الأرض، ما الذي حدث له؟ سبحان الله
1: انتهى.
0: لأنه قال والله الأرض ليست الأرض كروية، هل تنجل أن تنجل الأرض كروية؟ فهددوا بما هددوا به جاليليو. لا خلاص أنا رجحت عن كلام نصحوا.
1: طب الآن كيف ترى القوم من رسالة السيد المسيح عليه السلام؟
0: الغرب لا علاقة له بالسيد المسيح.
1: شكرا.
0: بس الغرب لا علاقة له بالسيد.
1: إذن هل نقابل الحقد بالحقد؟
0: لا، نحن نقابل الحقد بالسماحة ونطعن السيف بوردة.
1: هذا مبدأ مسيحي.
0: لا.
1: أنا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل.
0: جميل. لمن؟ للذين يعتدون علينا، ولكن نذهب إلى الآمنين ونحاربهم ونقاتلهم.
1: نحن غير
0: مطلوب. لا. إحنا ندافع عن أرضان عن أوطان.

0: وعن عرضنا وعن ديننا بكل ما نملك من نفيس وغالب الأموال والأولاد والزوجات والكل. متى؟ عندما يحاربوننا ويقاتلوننا. أما هم في بلادهم
1: خلاص. بيننا كتاب وسنة، والرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بالحديث. ماذا بين ظهرانيهم الآن؟ كتاب في أربعة أناجيل. اليوم نزل على سيدنا عيسى.
0: لا شوف، أنا أحيلك إلى دائرة المعارف البريطانية. وكلام 500 عالم من علماء النصارى، وهم يوثقون هذا الكلام حتى لا أقول رأي قد أكون جاهل به.
1: وأنا حاشاك.
0: ومن قال لا أدري فقد أفتى.
1: لنستمع.
0: لكن أنا أحيلك إلى إلى إلى إلى إلى إلى التاريخ الموثق الذي يوثق مثل هذه الأمور.
1: نعم.
0: أولاً في إنجيلين، الأول إنجيل لوقا وإنجيل متى. تمام. إنجيل لوقا يقول هذه المعلومة.
1: بالمناسبة الإنجيل نزل دفعة واحدة على سيدنا عيسى.
0: يقال هذا.
1: أيضا في كتاب أيضا أم في ألواح؟
0: لا ليس ألواح ولكن كتب
1: يعني
0: وحي عن طريق
1: رب. يعني لم ينزل مكتوبا.
0: لا لا لا، وحي أوحى به جبريل إلى سيدنا عيسى. الحالة الوحيدة المنفردة في التاريخ الألواح بتاعة سيدنا موسى.
1: نزل هكذا.
0: كريم الله هذا العجيب.
1: يقال إن طول التوراة 23 متر مثلا.
0: لا هذا كلام الإسرائيليات التي يعني سبحان الله.
1: وعرضها 10 أمتار 5 أمتار.
0: يعني الآن يضعون ال 100,000 معلومة على قرص مدمج واحد، يعني سبحان الله. القضية مش ليست بطولها وعرضها ولكن بتطبيقها.
1: طيب دائما معذرة لا تغضب مني وأنا لا أشغبك، لكن الإنجيل كان كثير، الكتاب من حيث وصف كان كثير. ماذا كان اسمه مثلا؟
0: هو الإنجيل بمعناه البشارة، يعني يسمى الإنجيل اسم الإنجيل معناه
1: هو نزل باسم الإنجيل
0: البشارة. هو الإنجيل، وقال الله عنه الإنجيل.
1: الإنجيل
0: التوراة والإنجيل. نعم. سبحان الله. محمد رسول الله والذين معه
1: أشداء
0: على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة
1: ومثلهم في الإنجيل.
0: انظر أنا الرسول على الله عز وجل يعني يشبهنا كمسلمين بأن لنا في التوراة
1: تقول عنا هكذا؟
0: لا، التوراة الله يقول عنا هكذا، لكن التوراة التي
1: لا نجد هذا النص في التوراة.
0: يا ابني ما هو حرف، هل هذه التوراة اللي نزلت على موسى؟ لا سبحان الله، لأنهم بمصطلح
1: التوراة الحقيقية اختفت غير موجودة؟
0: لا.
1: سبحان الله.
0: غير موجودة.
1: ما حفظوا نسخة منها؟
0: لأن الله أوكل حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان. فكانوا أناسا صالحين.
1: إيه هذا كلام خطير.
0: هو لما جاء الأحبار أحبار اليهود.
1: نعم.
0: واشتروا به ثمنا قليلا. فكانهم باعوا كلام الله عز وجل وغيروا وبدلوا وحرفوا.
1: سلم يا رب.
0: يا ابني أنا عندما أقرأ كتاب مقدس يعني فيما هو مفروض يعني.
1: نعم.
0: وكلام يعني تجد البداية طيبة. خلق الرب آدم.
1: طيب.
0: وأسكنه الجنة.
1: نعم.
0: وعاش آدم مكتئبا سنة.
1: مكتئب.
0: عاش مكتئبا سنة. فلما نزلت حواء من السماء فرح وابتهل. جميل. احنا كنا
1: نزلت من السماء.
0: المهم تمشي المهم. يعني. فلما نهاهما الرب عن الأكل من الشجرة فلما أكل بدت توآتهم. كلام جميل اهو.
1: طيب.
0: فشعر آدم بالحرج من الرب.
1: بالحرج.
0: واختبأ خلف الشجرة. ومكث الرب يبحث عنه ويقول أين أنت يا آدم؟ فتأسف الرب في نفسه على خلق هذا المخلوق. لما ده أنا لو قرأت أنا هذا الكتاب أو والله أجاتا كريستي أو حد من من
1: زي المنتصف الليل
0: ده واحد
1: هو موريس لابلان
0: بالضبط كده. ده واحد كاتب الكلام ده بشر. بس هذا كلام الله عز وجل. فهل هذا كده فمحرفه في كتاب والرجل يحرس فيه ما أخد باله. لم يأخد باله بإيه؟ أقرأ في التوراة يقول إيه؟ وعاش التوراة دي ألقيت على من؟ نزلت على من؟
1: على سيدنا موسى.
0: حلو جميل. يقول وعاش موسى 120 عاما ومات هناك قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر.
1: في التوراة.
0: في التوراة اللي نزلت على من؟
1: على سيدنا موسى.
0: ومات موسى وهي لسه موسى إيه؟ مسك. يبقى الرجل نسي نفسه. فجي يحذف ويضيف دون أن يدرك. لكن سبحان الله تجد أن القرآن يصدق أوله آخره ولا يكذب آخره أوله. صحيح. عجب عجب سبحان الله. يعني الكتاب انا اقول رغم هذا نحن لا نبغض اليهود ليهوديتهم، ولكن نكره اليهود لصهنيتهم واعتدائهم على ارضنا ومقدساتنا.
1: نعم.
0: ولا نكره النصارى لابدا لمسيحيتهم ابدا، ولكن نكرههم للصليبيه التي جاءت باسم الصليب او باسم المسيح لتحتل بيت المقدس 92 عاما او 92 عاما، ومات في اول يوم 70,000 من المسلمين قتلوا حتى خاضت حوافر الخير في دماء المسلمين. اين سماحه سيدنا عيسى؟ لكن ثارات القوم يحملها بعض احفادهم، لكن النصارى ما زلت اؤكد من بني جلدتنا واخواننا في الوطن لهم مرانا وعليهم، ما زلت اؤكد هذه. انا ادري ان اناس كثيرين يحرفون الكلمه عن مواضعه، وانا دقيق فيما اقول حتى يعني القضيه، لانني لا اقول الا ما يرضي الله ورسوله.
1: ونحن نؤكد ما قلت ونشهد على ذلك. اذا الانجيل هو مسمى هكذا من قبل رب العالمين،
0: بشاره، وهكذا سماه القران. وهو يسمى عند القوم هكذا،
1: ونزل دفع نزل مفرقا
0: يعني قضية كثيرة. لكن هو الانجيل عبارة عن دعوة للعالم كله للتعايش في سلم وسماحة ومحبة.
1: طب هل له وصف؟ يعني القرآن فيه اجزاء واحزاب وصور
0: يعني اكيد فيه اجزاء وفي
1: وايضا هذا حرف.
0: الله أعلم، الله لا أدري، لكن أنا يعني ما أعرفه هو ما جاء في كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أوردته دوائر المعارف من كلام محقق علمي نتيجة مؤتمرات وأبحاث وبحوث. سبحان الله.
1: نستمع.
0: أول إنجيل أو أقدم إنجيل هو إنجيل متى.
1: متى.
0: أول إنجيل. ده كتب بالعبرية بعد يعني 4 سنوات يعني من رفع سيدنا المسيح عليه السلام.
1: كتب بعد رفع المسيح؟ لم ينزل كتاب في عهد المسيح؟
0: ما كانش كتاب.
1: شفوي؟
0: هو شفوي، كان يملى.
1: كان سيدنا جبريل ايضا كان ينزل بينا؟ نعم. هو سيدنا ينزل بجميع الاديان؟
0: هو لا، هو اصله هو رئيس الملائكه وامين وحي السماء، هذه مهمته.
1: نعم. جيد. كان يوحي به لسيدنا عيسى
0: وسيدنا عيسى يقول الحواريين
1: كانوا في حاله القران
0: بالضبط كده. بالضبط. نعم. كده. فمنهم من يكتب خلفه، ولكن جمع انجيل متى واقدم الانجيل بعد نهايه المسيح، كتب بالعبريه، ولان سيدنا المسيح كان يجيد 3 لغات.
1: هو نزل باي لغه الانجيل؟
0: يعني متى كتب بالعبريه، لكن هل هي بالاراميه او بالسريانيه؟ انا لا ادري، او باليونانيه يقال هذا.
1: كان سيدنا عيسى يتكلم ماذا؟
0: يتكلم اليونانية، يتكلم العبرية، ويتكلم أظن الآرامية أو السريانية. كان يتكلم 3 أو 4 لغات.
1: ما كان يتكلم العربية؟
0: يبدو أن لم تكن موجودة العربية في المنطقة
1: في هذه المنطقة.
0: نعم. إنجيل مرقس كتب باليونانية بعد رفع سيدنا المسيح 23 سنة.
1: مرقس بالسين ولا بالصاد؟
0: مرقس. مرقس يعني بالسين تقريبا، والبعض ينطقه بالصاد، لكن هو يبدو بالسين.
1: مرقس. بعد إنجيل متى.
0: نعم.
1: بالعبري ايضا؟
0: كتب باليونانيه.
1: باليونانيه. بعد سيدنا عيسى بكم؟
0: بعد سيدنا عيسى ب 23 سنه.
1: 23 سنه.
0: بعد 20 سنه من هذا التاريخ، بعد 20 سنه بعد، يبقى بعد رفع سيدنا عيسى ب 43 سنه، جاء لوقا بانجيله، وهو ليس من تلاميذ المسيح ولكنه تلميذ بولس.
1: من بولس هذا؟
0: احد الاتباع سيدنا عيسى، وكان هذا الرجل يهوديا متعصبا على المسيحية، ولم يرى المسيح. لوقا وادعى ان المسيح لمسه واباح له اكل الميتة وشرب الخمر، وجاء في انجيله بزيادات كثيرة. و يعني هكذا تقول دوائر المعارف. انا عجيب كلام
1: عجيب. هذا كلام دوائر المعارف.
0: سبحان الله.
1: كان باي لغة هذا لوقا؟
0: لوقا الله اعلم، يبدو ايضا كان بالعبرية. يبدو.
1: طيب.
0: اما يوحنا. انجيل يوحنا كتب بعد رفع المسيح ب 32 سنة، ويقال ان اللي كتبه طالب في مدرسة من مدارس الاسكندرية
1: في مصر.
0: في مصر طبعا. نعم. في القرن الثاني الميلادي، و يعني تقول دائرة المعارف البريطانية بالنص، وان هذا الانجيل أراد صاحبه مضادة 2 من الحواريين وهم القديسان يوحنا ومتى، أراد أن يرد عليهم بكلام يعني كرد.
1: ما هو يوحنا اللي كاتب هذا الانجيل.
0: نعم نعم نعم.
1: يرد متى
0: ويرد على يوحنا، يرد على، لا مش يوحنا،
1: هذا لوقا بقى.
0: لوقا آه لوقا متى. لوقا. تمام كده.
1: يرد على يوحنا ومتى.
0: تمام كده. انجيل متى ولوقا ما ذكر فيها نسب المسيح
1: ابدا.
0: اه خالص. ولكن متى وبرنابا ذكروا نسب المسيح.
1: من برنابا هذا؟
0: هذا يعني صاحب انجيل اخر،
1: انجيل خامس.
0: يعني لوقا، انجيل لوقا يقول ان يسوع ينسب الى يوسف النجار.
1: من يسوع؟
0: المسيح.
1: هم يسمونه يسوع.
0: يسوع. نعم نعم. وينتهي الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ده في انجيل لوقا، ده نسب سيدنا عيسى.
1: يسوع ايوه اسمه يسوع.
0: ينتهي الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم.
1: لا من النجار هذا؟
0: يوسف النجار ده كان
1: هذا ابوه
0: يعني بينسبوا اليه هكذا.
1: نعم يسوع.
0: نعم. لا سيدنا عيسى ليس له اب.
1: هو يقول هذا الكلام.
0: نعم.
1: يقول يسوع ابن يوسف النجار. ويرجع
0: الى يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم.
1: طيب.
0: اما في متى يقول يعني في المنتصف اسماء معينه. نعم. ولكن المهم ان لوقا يقول ان اباء المسيح ما كانوا سلاطين ولا من وغير مشهورين. انجيل متى يقول لا ان اباء المسيح كانوا سلاطين وكانوا مشهورين.
1: ضد بعض تماما.
0: سبحان الله. انجيل لوقا يقول بين المسيح وداود 41 جيلا.
1: بين المسيح وداود.
0: بين تمام. الثاني بيقول بينهم 16 جيلا. ويعني هذه بعض الخلافات التي يعني حاوتها بعض الاناجيل. ويعني ونتوقف عند هذا لان سبحان الله الـ يعني هذا ما بلغني، وقد اكون مقصر في الدراسه التفصيليه لهذا الموضوع، واكيد في دارسين للتاريخ القديم وللتاريخ الديانات او تاريخ الدين فربما يعني يعرفون يعني في هذا الامر. لكن انا اتكلم عن عظمه سيدنا عيسى وانه من صفوه الصفوه وانه الرسول الذي قدم لرساله النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بس واضح انه ما فيش انجيل باسم سيدنا عيسى، يعني انجيل عيسى مثلا.
0: لا لا لا ليس هناك. لا لا لا, لا. هم كل دول من الحواري ومن التلاميذ الذين كتبوا هذا الكلام.
1: بس يعني مبلغ علم فضيلتكم ان الانجيل املاه سيدنا عيسى على الحواريين.
0: طبعا طبعا.
1: من هم الحواريون؟
0: اللي هم الصحابه المقربون، اصحاب عيسى المقربون، وكانوا 13 حواريا.
1: اسمهم الحواريين.
0: حواريين
1: 13 فقط.
0: حواريين، لكن في تلاميذ دول كثيرين او يعني دول كانوا مقربين يعني. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وطلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألقاب يعني.
1: نعم. طيب انا يعني انا انتقل هم عكسوا بعض في هذه الأنجيل ولكل وجهة نظر.
0: وكل طبعا بلا شك بلا شك. نعم. بلا شك. نعم. سيدنا عيسى كان كان كان كان يعني لا تخيل ان رسالته هذه التي كلها سلام ومحبة كان يقابل بسلام ومحبة. لا ده كان رجال الدين نفسهم ضده.
1: الله
0: الجالدين اللي ما هو ورث آخر رسول لبني إسرائيل. فرجال عندك الفريسيون والكتبة والكهنة كانوا دول ضده.
1: ما صدقوا.
0: الفريسيون دول اللي هم الزهاد المنقطعين
1: لل. اسمهم ماذا؟
0: الفريسيون.
1: فريسيون.
0: فريسيون دول زهاد منقطعين للعبادة.
1: أي عبادة؟ وهم ضد.
0: عبادة الرب. عبادة الرب يعني سبحان الله.
1: نعم.
0: والكتبة اللي كانوا بيكتبوا الشريعة. الشريعة اليهودية.
1: ليس الانجيل
0: يعني. لا شريعه المقطع هو جاء وجد هؤلاء يعني كان
1: موجودون.
0: هو كان يعني شوف في حكام ظلم من قبل روما.
1: نعم.
0: سبحان الله. ورجال دين وطقوس معينه من بقيه شريعه سيدنا موسى.
1: نعم.
0: يكرهون المسيح عليه السلام ويكرهون دينه ويطعنون في نسبه.
1: لا اله الا الله.
0: وبقيه بني اسرائيل متعبين لسيدنا عيسى، وحتى لما جاء الامر بقتله دلهم على مكان واحد من تلاميذه يسمى يهوذا الاسخريوطي، اعطوه 30 درهم رشوه، فدلهم على مكانه. فلما دخلوا عليه القى الله شبه عيسى عليه السلام على يهوذا الاسخريوطي. هذا
1: استبقتني في هذه المساله.
0: نعم.
1: انا اود مساله المائده.
0: جميل جميل. على المائده.
1: طيب
0: بنو اسرائيل يعني يشككون دائما، فمن باب التحدي ومن باب سوء الادب قالوا يا عيسى ابن مريم. اذا هو عيسى ابن مريم.
1: امال ايه بس يسوع ابن
0: مريم؟ معلش يا عيسى ابن مريم. هل يستطيع ربك؟
1: ربك
0: لا هل يستطيع؟
1: لا حول ولا قوه.
0: يعني وسوء ادم من البدايه
1: يستطيع.
0: هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ايش يعني ايه اكرمنا بالدعاء الى الله عز وجل ان ينزل علينا مائده؟
1: هذه من معجزاته،
0: من اكبر المعجزات.
1: او عنده معجزات كثيره.
0: معجزات كثيره، يبره الاكمه والابرص باذن الله، ويحيي الموتى باذن الله، يذهب الى المقابر ويقول قم، يقوم باذن الله. وكان ينفخ، يعمل اشكال من الطين كهيئه الطير وينفخ فيها فتكون طيرا، يعمل شكل كده وينفخ فيه باذن الله كله، ويحيي الموتى باذن الله، يجي ياتيه الاعمى سبحان الله.
1: وبنو اسرائيل ممتازون في الطب انذاك
0: بلا شك. اه طبعا وصلوا الى
1: كل معجزه نبي
0: من سماع احد، حتى المائده، لان اهل الشام يعني ممتازين ببركات الطعام والشراب والاكل والمطبخ المشهور. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده؟ فهم سوء الادب في العرض وفي الطلب. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك؟ الناس بتعرف الله، وانتم ما شبعتم ايات؟ يعني الاعمى ياتيه بفضل الله يصير مبصرا، الاكمى ياتيه يصير ناطقا بالبلاغه
1: بفضل الله،
0: بفضل الله عز وجل. الميت يحيى باذن الله عز وجل، الطين ينفخ فيه على شكل الطير فيصير طيرا باذن الله. وآية منك قال على شريطه واحده ان تاكل ولا تدخر، يعني مفيش حد يخزن في جيب وياخد معاه.
1: كانت هذه يبدو خصلة عندهم.
0: تمام؟ على أساس القضية إيه؟ قضية كلوا ولا تدخروا وسوف ينزل الله عليكم كل يوم مائدة. شو الطرب يعني مائدة أحلى؟ من السماء؟
1: كل لا. يوم مائدة.
0: هينزل مائدة كل يوم.
1: وقبلهم المن والسلوى.
0: وقبلهم كلوا سبحان الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب.
0: فكان أول ما نزلت يأكلون ويدخرون.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.
0: والعياذ بالله.
1: وما يستمعون الكلام ابدا.
0: سبحان الله.
1: مع انهم طلبوها.
0: شوف. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. كرم الله عز وجل. اذ ايدتك بروح القدس. من الاول.
1: نعم.
0: اصل روح القدس، روح القدس جاء للانبياء بعد 40 سنة. انت من البداية.
1: من المهد.
0: انت من المنبع. من المنبع. في رضا الله عز وجل. تكلم الناس في المهد. وكهلا. الكهل على امرين، تقولون في اللغه ان الكهل يجوز ان يطلق على ابن الثلاثين.
1: صحيح.
0: ان يصير كهلا.
1: نعم.
0: او لان كهوله التاريخ عندما ياتي عيسى مره اخرى الى الارض فتصير كهوله التاريخ في شخصه.
1: الله اكبر. هو سوف ينزل بشكله ورسمه
0: كما هو. كما هو. كما هو. كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فجعب قط سبحان الله ابيض بحمره.
1: جعد.
0: جعد قطط.
1: شعره
0: يا سبحان الله. شعره مش مسترسل. وابيض بحمره.
1: قطط يعني.
0: قطط يعني شعره مش طويل.
1: قصير.
0: ابيض مشوب بحمره.
1: ما شاء الله.
0: دي. ينزل عند المناره الشرقيه شرقيه دمشق. بالضبط اخواننا الدمشقيين ربنا يبارك فيهم. عند هذه المناره في المسجد الاموي تماما. محددين حتى في المكت اللي عاملين المسجد هو المئذنة البيضاء تأمنا أن يكون سيدنا عيسى عند هذه المئذنة
1: سبحان الله
0: هذا المسجد الأموي. نعم. عند المهد ينزل عند المنارة الشرقية شرقية دمشق. عليه مهرودتين يعني ثوبان أو ثوبين.
1: نعم.
0: إذا طأطأ تقاطر من جبينه كحبات الجمان.
1: عرق.
0: عرق.
1: نعم.
0: زي حبات الإيه؟
1: اللؤلؤ.
0: اللؤلؤ سبحان الله. وإذا على علاه البهاء عليه رائحة زكية ما شمها مؤمن إلا واستبشر وتخنق المسيخ الدجال برائحة. فعندما يراه المسيخ الدجال يرى سيدنا عيسى يذوب أو ينماث كما ينماث الملح يذوب
1: من رائحته.
0: من رائحته. من رائحة طيبة. لأن المؤمن لا يحب الكافر لا يحب الذكر ولا رائحة المؤمنين ولا صورة العلماء. ولك أنا أكره فلان على الشاشة.
1: يا ساتر.
0: والعياذ بالله. يعني نسمع كلام عجيب يعني.
1: نعم.
0: فبهذا المنطق ينماث كما ينماث الملك فيقتله على باب اللد. يقدس سيدنا عيسى مسيح هناك في فلسطين ويسرع من امام عيسى كروح كسرعة الريح المرسلة
1: المسيح
0: يهرب من سيدنا عيسى وهو يذوب خوفا فيقتل سيدنا عيسى ثم يدخل على المسلمين. شوف تواضع سيدنا عيسى يدخل على المسلمين مساجدهم فيقدمه الامام يقول كلا صلي فانما جئت تابعا لاخي محمد
1: عليه الصلاة والسلام. يا الله جميل. المائدة
0: المائدة
1: طب احنا نزلت المائدة
0: نزلت المائدة فلما نزلت المائدة يأكلون ويدخرون قال إني منزلها عليكم.
1: الله
0: الله وعد سيدنا عيسى وأوحى إليه أن المائدة نازلة نازلة
1: نعم.
0: بس اشترط هذا الشرط بس فمن يكفر إني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. ولذلك أكبر في الدرك الأسفل من النار من اليهود اللي أصفر الله اللي آل فرعون
1: نعم.
0: فرعون وآل والعياذ بالله رب العالمين ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سبحان الله. والمنافقون إن المنافقين
1: في الدرك الأسفل
0: من النار وأصحاب المائدة.
1: ثلاث فئات آل فرعون المنافقون أصحاب المائدة
0: اللي ما كفروا
1: بسيدنا عيسى محكوم عليهم منذ البداية.
0: طبعا مش كل أتباع سيدنا عيسى عملوا هكذا هم
1: من صنع,
0: طبعا من صنع هذا طبعا.
1: القرآن ماذا يقول؟
0: طيب يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم الحواريون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟
1: مصيبة هذا الحواريون أنا تصورت بني إسرائيل.
0: قال اتقوا الله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وسيدنا الحسن البصري لما قرأ ونبلونكم بكى وقال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. ونحن في بلادنا هناك من هم أبناء للحسن البصري وأبناء لإبليس.
1: صحيح. صحيح.
0: قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. هو القلب لا يطمئن. في القرآن يقول للمؤمنين ألا بذكر الله
1: تطمئن القلوب
0: مش بالأكل. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كلام خطير يا أخي أنا لا أخبر الشرط
1: صحيح.
0: يعني سبحان الله العظيم هذه قصة المائدة بهذا الإضافة.
1: فنزلت
0: ورأوها وأكلوا منها وادخروا ولعن والعياذ بالله. وفي بعض الناس يشككون ويقول إن المائدة لم تنزل.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قصة
1: المائدة هذه وهذه من أهم معجزات سيدنا عيسى. يطيب لي أن يعني أتطرق لنقطة أخرى مسألة صلب سيدنا عيسى.
0: هو لما
1: صلب
0: لا صلب لا بس لما ألقي الشبه على يهوذا الإسخريوطي.
1: ما القصة من البداية؟
0: القصة هما الحاكم بيلاطس هذا أو غيره أراد أن يتخلص من سيدنا عيسى. لأن شوف الكافر دائما تزكمه راحة الإيمان رائحة الإيمان. فقالوا لابد قرروا قتله. قالوا إن قتلنا المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم رسول الله. هما بنو إسرائيل بنو إسرائيل بيفخروا بهذا. إنا قتلنا لا سبحانه إحنا فخورين يا عمي. طب استغفر عيب لأن مع العمد وسبق الإصرار والطرف فلما دلهم هذا يهوذا الإسخريوطي عليه الله عز وجل أنجاه رفعه إليه
1: رفع
0: سيدنا عيسى. ودخلوا فوجد يهوذا الإسخريوطي قالوا هذا هو. قال لست أنا يهوذا أنا يهوذا فقتلوا.
1: كان تحول إلى شبه سيدنا
0: ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه يقينا بل شبه لهم بل رفعه الله إليه رفعه مطهر يا عيسى ابن إني متوفيك ورفعك إليه. خلاص إما أن الله قبض روحه قبل أن يرفعه أو أنه رفعه جسدا وروحا ثم أماته أو أنه ما زال حيا في السماء. هذه مسائل لا ندخل فيها لأن كلها اجتهادات يعني
1: ما ورد قول صحيح
0: قول محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أرى والله أعلم أن إما أن الله أخذه من هذا المكان إلى مكان آخر وانتهت رسالته بهذا ثم جاءته المنية إنك ميت وإنهم ميتون،
1: نعم.
0: أو أنه رفع إلى السماء جسدا وروحا، أو أن الله عز وجل يعني أعمى عيونهم ثم توفاه إني متوفيك ورافعك إليه، وقال السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا ما قاله القرآن عن قدر صف، والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا اللغط ولا كل هذا
1: يعني لا صلب وما
0: قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له.
1: نعم. كل هذه المعجزات لسيدنا عيسى من إشفاء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى والمائدة، كم من بني إسرائيل آمن به وكيف كانت دعوته آنذاك؟ وهل الميراث الأخلاقي منذ عهد سيدنا موسى تورث بينهم حتى عهد سيدنا عيسى أم تصححت الأفكار؟
0: لا، الميراث الأخلاقي عند بني إسرائيل ما تغير
1: أبدا.
0: وكانت دعوة سيدنا عيسى لتخفيف أحكام التوراة، يعني جاء ميسرا،
1: نعم.
0: جاء لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يخفف لهم الأحكام،
1: نعم.
0: سبحان الله العظيم. ولكن للأسف الشديد هم ما قبلوا تيسير الله سبحانه وتعالى، هو جاء لتخفيف الأحكام وتكملة التوراة والجزء جزء السماحة والمحبة والسلوك والأخلاق التي لم تأتي في التوراة. هذه كانت رسالة المسيح عليه السلام. لكن الميراث، هل فهم الغرب الذي احتل أرضنا واغتصب مواريثنا، هل فقه قصة المسيح عليه السلام؟
1: يعني لي سؤال آخر، يعني قضية نولت من خلال أي القرآن الكريم، حينما قال ربنا تبارك وتعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، القصة كما صورتها أي القرآن وضحض الأكاذيب.
0: هذا موقف يوم القيامة، سوف نرى هذا الموقف يوم القيامة،
1: نعم.
0: يوم يجمع الله الرسل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني
1: تنزيها لك عن كل هذا
0: ووصفك بكل كمال،
1: نعم.
0: سبحانه يا ربي أنزيك عن كل نقص وأصفك بكل كمال. وكل ما خطر ببالك
1: فالله بخلاف ذلك
0: ليس كمثله شيء، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فقل شيء أنا ما ليس لي فيه
1: حقيقة.
0: إن كنت قلته فقد علمته، أنا إن كنت قلت أمام الناس هؤلاء، لأن أصل
1: هي القصة هم قالوا أن قال أنا إله
0: واتخذوني أنا وأمي إلهي، فقالوا كده بعضهم قال هذا،
1: نعم.
0: بعضهم لم
1: ومن هنا جاءت ألوهية
0: البعض قال هذا. فالقضية أن سبحان الله العظيم إن رب العباد عز وجل يعني لكي لا يكون للناس حجة، ثم أنهم قالوا هذا، لكن الله عز وجل يأتي بالأمم يوم القيامة يقول يا قوم نوح هل أبلغ يا نوح هل أبلغت قومك؟ يقول بلى. نعم. هل أبلغكم نوح؟ لا، ما بلغنا بشيء. شو افتراء على الله. يا نوح قال يا نوح من يشهد معك؟ قال محمد وأمته. قال قوم نوح وكيف يشهد علينا من لم يرنا؟ وكر معنا هذا جون بعدنا بألاف السنين. قال يا نوح كيف تشهدون مع نوح وأنتم ما رأيتموه ولا سمعتموه يقول لقومي أن كذا وكذا؟ يقول نقول أمة محمد يا ربنا قرأنا كتابك وعلمنا أن ما فيه حق، وأنت قلت إن أرسلنا نوحا إلى قومه وعلنا على صدق محمد صدقت أمة محمد، أدخلوا من كفر من نوح لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم الشهيد.
1: نعم. بس هنا السؤال من قبل الله تبارك وتعالى سيدنا عيسى استفهام إنكاري أم استفهام المستخبر؟
0: لا، كي يلجم هؤلاء الحجة، من المتهم
1: لهم؟
0: لا، من الذي قال لكم عيسى قال لنا أنت قلت؟
1: يعني لا يتصور متصور أن الله سبحانه وتعالى حشر الله أنه لا يعلم ويسأل
0: لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
1: نعم.
0: ألك عذر تحتذر؟
1: صحيح. نعم.
0: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إن تعذبهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
1: الغفور الرحيم، يعني
0: هذا موقف ليس موقف استغفار، هذا موقف اعتذار وتنصح.
1: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر عذاب وغفران يبقى غفور رحيم.
0: سيدنا عيسى الان ليس في طلب المغفره لهم ولا لغير، هو موقف المعتذر. انت العزيز الحكيم، عززت في عليائك فلتحكم ما تشاء، اما انا لا اطلب المغفره لمن يقول هذا الكلام.
1: خلع نفسه من القضيه.
0: لا لا لا لا طبعا، انا بشر. انا قلت لهم سبحان الله، بيقول ايه يعني، تعالوا ما فينا، ما قلت لهم الا ما امرتني بان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. انت تعذبهم لانهم عبادك، انا عبادك انت يا رب، عبادك انت سبحان الله، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سبحان الله. وقال ربنا في آية أخرى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فقال الحسن البصري فما بالنا نحن يكذبون.
1: يا الله،
0: هتسأل الصادقين عن صدقهم؟ يعني في مقياس درجة الصدق. لا تجد في الدنيا نصابين كثر، الرجل والعياذ بالله زوج
1: وهيسأل الصادق عن صدقه.
0: صادق عن صدقه، الصادق
1: في أي درجة كان صادق؟
0: طبعا
1: فما بال الكذاب. صح،
0: لا لا، تجد الزوج يقعد قدام الحكم أنا رجل اتقدها في زوجاتك، وتسمع من الزوجة تجد والعياذ بالله مارد جبار مجرم سبحان الله، وهو قدام الرجل يقول انا رجل وديد، هي اللي عايزة تطلق هي، سبحان الله، لا اله الا الله،
1: لا حول ولا قوة سبحان الله. كل هذا يظهر على رؤوس الاشهاد
0: والعياذ بالله.
1: لكن هنا ايضا قال فلما توفيتني،
0: ايوه
1: يعني مات.
0: طبعا طبعا طبعا نوقفون عند كلام الله.
1: لكن مسألة توفيتني والموت هذه تحتاج إلى بحث في القرآن.
0: لا لا لا،
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها.
0: ما هو نبدأ
1: الموت الأصغر. موت.
0: لا لا، الموت الأصغر
1: يعني
0: النوم موت أصغر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، إنها وفاة أيضا، لأن الله عز وجل قد يحجز الروح عنده فيقول لك ده فلان نام ما. قال صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت.
1: النوم
0: الله الله يتوفى الأنفس حين موتها،
1: حين موتها
0: خلاص، حين موتها لما تموت، والتي لم تموت في منامها كذلك أيضا يتوفاها. لكن فيمسك ما كمل الآية، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إذا كده بس النوم الموت، الموتة الصغرى، أنت تنام لا تحش بشيء، تدخل في عالم أخرى.
1: هذا موت أم وفاة؟ هذه مسألة تحتاج إلى
0: وفاة. هذه وفاة. فلما توفيتني أي وفيتني أجري، خلاص أنا لي قدر في الدنيا، خلاص سبحان الله. لا أصل القرآن لا تأخذ آية وتوقفها كذا، خذ جميع الآيات التي تتكلم في الموضوع. والسلام علي يوم ولدت
1: ويوم أموت، قشوة يوم أتوفى
0: ويوم خلاص يوم أموت. هو ما
1: نعم طيب.
0: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. آخر آية في سورة المائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تنتهي سورة المائدة بهذه القصة العظيمة،
1: وسميت السورة بالمائدة بهذه
0: بأعظم المعجزة، بأعظم ما كان سبحان الله العظيم من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام.
1: طيب سؤال على هامش السيرة ضميمة إلى ما تفضلتم به الآن، من هم أهل الكتاب وما هو الكتاب؟
0: الكتاب هو الأجزاء التي نزلت على رسل الله ممثلة في أمثال صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى، هؤلاء هم أهل الكتاب، وإحنا نحصرهم في اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أهل الكتاب هم أهل
1: اليهود
0: الكتاب.
1: والنصارى
0: هم أهل الكتاب،
1: الإنجيل والتوراة.
0: الإنجيل والتوراة، لكن هناك قوم ليس لهم كتاب.
1: كيف
0: يعني الناس عايشين هم في الحياة ما نزل عليهم كتاب.
1: ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
0: ما درس خلاص، يبعدون هم في الحياة، الله أعلم أمرهم إلى الله. أهل الفترة،
1: الفترة
0: أمام الذين لم ينزل عليهم رسل، إحنا مأمنا بهم.
1: ما سمعنا عن مؤلفات في أهل الفترة؟
0: ولي يا ابن سبحان الله، علم لا ينفع وجهل لا يضر، لن يسألنا رب العباد يوم القيامة، سوف يسألنا عن توحيدنا، عقيدتنا، نصر هويتنا، منظومة قيمنا، حلال والحرام، إيماننا برسولنا، هذا ما سوف يسألنا رب العباد عنه.
1: صحيح، هل أهل الكتاب موجودون اليوم؟
0: هم أهل الكتاب ومنسوبين إلى كتاب، هم منسوبون إلى كتاب، يعني كتابي من باب النسب. هل هذا الكتاب هو الذي يعني نزل على كريم الله موسى وروح الله عيسى؟ هذه مسألة فيها نظر.
1: من خلال هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم في بداية هذا البرنامج، نود أن نقول بعض النقاط العريضة في صفات صفوة الصفوة، حتى إذا أراد منا أحد أن يتأسى بهذه الصفات فليصنع. ما هي كما تترأى لفضيلتكم؟
0: يعني كلهم يتجمعهم صفات السماحة.
1: السماحة،
0: أيوة، توحيد الله من قبل،
1: التوحيد
0: طبعا، العقيدة، قضية
1: نعم.
0: العقيدة،
1: نعم،
0: ثم حسن الخلق،
1: نعم،
0: التواضع، الإخلاص،
1: نعم،
0: صدق التوكل على الله، عدم اليأس من الدعوة، سبحان الله، استمرارية أو استمرار هذه الوظيفة طالما هو على قيد الحياة، تجدها واضحة وضوحا جما في قضية أو قصة سيدنا عيسى، روح الله وكلماته التي ألقاها إلى مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
1: نعم. يمكن يعني مسألة عدم اليأس من الدعوة فيها نظر مع ذنون.
0: لا،
1: ذنون ذهب مغاضبا
0: للحظة. لا، هو لم ييأس، لا، هو يأس من هؤلاء ولكن ذهب عن يبحث عن آخرين، وقد فآمنوا فمتعناهم إلى حين، 100,000 ويزيدون، ما في أرض خصبة وأرض غير صالحة للزراعة، تمام يا ابني؟ لما تجد الأرض غير صالحة للزراعة والماء يدخل في الرمل يتشربه الرمل، تعمل في تهدر الماء ولا تروح في أرض صالحة؟
1: نروح في أرض صالحة.
0: بس ولا الحصى من سيدنا يونس كده.
1: انتهى الأمر لما انتهى إليه مع سيدنا عيسى، وترك كثيرا من الذين أمنوا به أم قلة؟
0: هو طبعا ترك ثروة ضخمة من المؤمنين على مر الزمن، منهم من استقام على طريق الله، ومنهم من للأسف الشديد أشاع الفساد والفجور في الأرض تحت عنوان نصرة الدين، كما رأينا في الحروب الصليبية، وهؤلاء لا علاقة لهم بروح الله عيسى أبدا.
1: طيب، أحسنتم. هل الكتب السماوية التي تنزل من قبل رب العالمين على أنبيائه ورسله تبشر بالنبي الذي يأتي بعده أم تنقطع وهو يأتي هكذا؟
0: لا، تقدم لمن بعده.
1: تقدم. هل قدم الإنجيل لسيدنا محمد؟
0: قدم.
1: وهل قدمت التوراة لسيدنا عيسى؟
0: لا، قدم سبحان الله، قدم وقدم سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
1: هذا في الإنجيل.
0: هذا في الإنجيل، نعم، ونزل هذا في القرآن. بشر سيدنا عيسى بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أحبار اليهود كان عندهم وصف سيدنا رسول الله بالتفصيل. كان بحيرة الراهب عمل إيه مع أبي طالب؟ قال له من هذا؟
1: الغمامة.
0: قال له من هذا أبي طالب؟ قال ولدي.
1: بحيرة الراهب كان
0: نصراني. كان نصراني.
1: بس معتدل.
0: كان راهب نصراني. نعم. وقرأ الكتاب الأول. من هذا أبي طالب؟ قال هذا ولدي. نظر إليه قال ليس هذا ابنك أبا طالب. قال ما الذي أدراك؟ قال يا أبا طالب خذ ابن أخيك هذا وعد إلى مكة. قال لما؟ قال لو رآه أحبار اليهود لقتلوه، هذا هو الرسول الخاتم.
1: كيف عرف؟
0: عرف الغمامة عليه، وكلما جلس تحت الشجرة ظللته فروعها.
1: سبحان الله.
0: في عز الظهيرة الناس ماشية في شدة حر وظلاء وغمامة على رأس سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان في ريعان يعني سن
1: في صبا
0: في صبا.
1: ورقه بن نوفل ايضا كان
0: ورقه بن نوفل من هؤلاء
1: الناموس الذي نزل
0: زيد بن الخطاب عم عمر، زيد بن عمرو بن نفيل بن الخطاب عم عمر كان ايضا من الموحدين، وكان ابو بكر لا يجالس الا هؤلاء في الجاهليه.
1: سبحان الله،
0: اصلا منظومه، هي منظومه كده. لا يجلس مع ما شرب ابو بكر خمرا لا في الجاهليه ولا في الاسلام
1: ابدا.
0: نعم.
1: سبحان الله. تزوج سيدنا عيسى؟
0: لا،
1: ما تزوج.
0: هو اصل الـ في الـ في الديانه المسيحيه قضيه الرهبنه دي وارده، سيدنا يحيى نفسه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني قادر على الزواج لكن
1: ما يتزوج.
0: لا يتزوج.
1: ما تزوج.
0: قادر على هذه تقدح فيه لكن لا يتزوج، مش الزواج يعني.
1: نعم.
0: عدم قدرة.
1: الاعتقاد أن ذاك كان هكذا.
0: هذه زي الرهبنة زي مريم عليه السلام لما انتبذت من أهلها مكانا شرقي.
1: قصية.
0: قصية. نعم قصية. نعم نعم نعم.
1: هو شرقية وقصية.
0: وقوم الاثنين.
1: انتبذت الاثنين.
0: الاثنين.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيكم وشكرا لكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله رب العالمين.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة. لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. The name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful. I'd like to welcome another in our series, In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. We continue in our program to look at your questions, the issues that have concerned you, that you have taken the time to contact us to find out about. The first of these questions sent in by Ali. He writes in concerning coeducation and certain principles which the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, had established with regards to separation among children. He says, Dear Dr. Bilal, is the statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding separating boys and girls at the age of 10 the basis for their education being coeducational prior to the age of 10? Let's look at this again. The separation of boys and girls at the age of 10. What is he referring to here? Actually, there's a statement Prophet Muhammad had said, teach your children salah, the prayer, formal prayer, by the time they're 7, meaning they should know how to pray. How many times a day, how many times in each prayer, making wudu, all the things that are necessary for prayer, they should be able to do these things. Teach them that by the time they're 7. And when they reach the age of 10, if they still haven't established it, then you may spank them for it. If they're negligent in it, not doing it, you may spank them for it by the age of 10. You want it to be an established practice in the home. And the Prophet ﷺ went on to say, and separate them in their beds. And separate them in their beds. Meaning, they should not sleep in the same bed under the same cover. They should be in separate beds. Now, he didn't actually say separate the girls from the boys. This is what Ali has assumed here. Separate the girls from the boys. Well, yes, it is separating girls from boys. But it doesn't mean you may take the two girls and put the two girls to sleep together in the same bed and two boys sleep in the same bed. This is now, we've separated them. Before, all of them used to sleep in the same bed, all four of them. But now you've put two in one bed and two in another bed. The girls in one bed, the boys in one bed. No. No. This is not what it means. It means that no two children should sleep in the same bed. That's what it means. No two children should sleep in the same bed. Two girls together, or two boys together, or a boy and girl together, none of those scenarios should occur. What is happening between boys and girls is kind of obvious. We tend to relate to it much more directly, much more easily, you know, because we understand the attraction, male-female attraction, that this may develop between brothers and sisters at certain stages. So to prevent that from happening and developing into something corrupt, then the law separates them. But it's also between brothers or between sisters that as young children sleeping together, they may experiment. And this is the nature of children, that they experiment. So you put them in that circumstance and they experiment and they find some pleasure in doing certain things of a sexual nature between each other, then you have now laid the foundation for homosexuality. That in when they grow up, they will lean towards it. Maybe there are other encounters, other experiences, other people may, you know, touch them or whatever, and from the same sex, etc., which will promote it, revive it, or keep it alive, you know, and then they find the inclination. So to prevent that, separate them in their beds. Now, as a principle for coeducation before the age of 10, I would believe that this is generally used as the, you know, as a basis, because 10 now has been identified as an age at which a certain level of consciousness of sexuality develops. So it is best to separate them by that point. But, you know, it's one cannot say that simply it is permissible before the age of 10 and not permissible after the age of 10, because technically speaking, puberty is our dividing line for male-female, you know, clear separation. Puberty. But to do so earlier from the age of 10, when the developments are starting to take place, is better to prevent things from developing later on. And if a school chooses to do it earlier, you know, there's some schools where the boys from grade one, but they may only study together in the kindergarten stage, you know. And some schools, not even in the kindergarten stage. I mean, if they choose to do that, this is their option, the option of the school, you know. One cannot set this as a hard and fast rule that coeducation cannot take place after the age of 10, or it must, or it should take place before the age of 10, that it's really after the age of 10 that they should be separated. You know, these are not hard and fast rules, you know. Societies, communities have to make these decisions based on the reality of their circumstances. We know in some societies, people mature much earlier than other societies. So, you know, this is something which the individual community has to look at, you know, the realities of their circumstance, those who are knowledgeable in the field of education, psychology, you know, child psychology, etc. They're the ones to help us make such decisions. Our next question from Tariq. He writes in saying, if you are diabetic and have other medical problems, does this exempt you from fasting? If you can't fast the designated time, should you fast what is medically possible, for example, 4 or 6 hours? Well, a person who has medical problems, which doesn't allow them to fast a full day, should they fast part of a day? No. The fast is the full day, from dawn to sunset. If you can't do it, you can't fast. You know, this is not on you at all. I mean, there's no reward in trying to fast this other period of time, because it's not the fast anymore. You're excused. If your illness is one which is chronic, it's not going away, it'll be with you till you die, then you feed a poor person, you know, for each day, or you feed 30 poor people on one day. You know, you do this on a yearly basis. If your condition is one which is temporary, then you just feed the poor person for what period of time is needed, because you're unable at that time. And then when you're able to fast, you fast the other days. And then you make up for the fasting days that you missed. Our next question, coming in from Sister Fatma. She says, there are some studies that highlight the racial disparity in crime and justice between persons of color and Caucasians. But many also show the reality of prisons in America, along with the prevention side of spending more on education as being deterrent to crime. Could you comment on this, please? I have some studies, if you wish, to see them. Studies which highlight the racial disparity between crime and justice, between color, peoples of color and Caucasians. What is she speaking about here? She's speaking about in America, and this may be other parts of the world too, in the UK, maybe in some other places, where there are large numbers of non-white populations among the basic white populations, that there is a disproportionate percentage of black people, colored people in the jails in relationship to whites in jails. So because of that, you know, crime and civil disobedience tend to be associated with black people. Furthermore, what they have found is that for the same crimes, a black person commits a crime, a white person commits the same crime, the punishment to the black person tends to be far more severe than to the white person. And this is a general product of surveys which were done. And on the basis of them, you know, in the civil rights movements back in the 60s, etc., there was a call to abolish the death penalty because so many black Americans were being killed or being executed for crimes which white Americans were getting off. I mean, because most of the juries were white. You know, the different juries were going to, the juries that were set up, 12, you know, jurors who were supposed to be the peers, you know, they were going to now judge that person. Most of them tended to be white or large proportions of white, to judge that person, you know, fairly. But the reality is it became unfair because there were all these prejudices, et cetera, et cetera. So the judgments tended to be far harsher when applied to black Americans than to white Americans. I mean, we can see that with the Patty Hearst case, you know, where her captors were, you know, decimated, they were killed, they got long jail terms, etc. Whereas she, who had joined in with them and became a member, etc., of the this what they call themselves, the Symbionis Liberation Army or something, SLA, you know, she got off quite lightly. I mean, because her family was rich, she was white. And though she joined in with them, was involved in these activities, etc., you know, she got off with a slight slap on her wrist, basically. So, I mean, this is just one example. There are many, many other examples. Anyway, with this disparity, what do you do? The approach to abolish the death penalty, it may seem as a solution, but really it's not. Because when you abolish the death penalty, you're abolishing it for everybody. Those who deserve it, as well as those who don't. So, the death penalty is a principle which is necessary to maintain a certain level of justice within the society. This is why Islam supports it and promotes it. Those who murder should be murdered. Those who raped should be executed. You know, those who commit armed robberies may be executed. You know, different punishments in the society where they may be executed. Now, what should be done instead, rather than abolish the death penalty, what should be done is that the decision of punishment for a person should not be put in the hands of common people. It should be left in the hands of judges. And again, the judges should be people of outstanding character who have, you know, are known for their fairness and justice, etc. You know, you have a group of judges who can make those kind of decisions, you know, informed decisions based on knowledge of the legal system and, you know, the crime, etc., etc. When you put it in the hands of 12 people who have no idea, they're coming from different walks of life, and, you know, it's just an emotional kind of a thing. How do you feel for that person? You know, the argument that they made, did it move you? You know, you'll fight to defend them. If it didn't move you, oh, this person must be a cold-blooded murderer, you know. So, you know, this kind of way of deciding is not really a proper way, and naturally what will come out of it are many, many injustices. So the Islamic system where this is left up to the judge. And of course, the judge's ruling can be reviewed. Other judges may look into it, whether the evidence

بعد صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للذهاب لخيبر، وأعلن قال إن الله وعدني أنه سيفتح لي خيبر. وخيبر مملوءة بالخيرات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أراد أن يخرج معي إلى خيبر فلا يخرج إلا أهل الحديبية فقط، ما أريد الذين لم يخرجوا في الحديبية، الذين شاركوا في الحديبية يخرجوا معي إلى خيبر ولا أريد غيرهم. فجاء الأعراب لما سمعوا أنها ستفتح، وعد أكيد أنها ستفتح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قبل هذا أنه سيأتيكم فتح، وما عمره ولم يخلف أبدا وعدا وعده صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه الحق، فطمعوا في الغنائم، فقالوا: يا رسول الله دعنا نذهب معك، نريد الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال: ما يخرج معي إلا أهل الحديبية. فجاء المنافقون وجاء الأعراب يلحون: يا رسول الله انشغلنا بأموالنا، انشغلنا، كان لنا ظروف، اسمح لنا نخرج لخيبر، نحن نريد الشهادة في سبيل الله، لا تحرمنا من هذا الأجر، لا تحرمنا من هذا الثواب. فلما أكثروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الخروج إلى خيبر من غير أهل الحديبية فليخرج، وليس له نصيب في الغنائم.

0: اللي يبي الأجر يبي الشهادة يخرج، بس ما في غنائم. فما خرج أحد. وين الشهادة وين الجهاد؟ كله راح. فالمسألة كشفها الله عز وجل. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ومعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا، لن تخرجوا معي إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. حتى يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها حنين، فعجل لكم هذه خيبر، جاءت الآن وعد واحدة وراء الأخرى، فعجل لكم هذه. المفسرين كلهم يقولون فعجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم قريش ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها الطائف، شوف واحدة ثانية بشرهم بخيبر وبشرهم بحنين بهوازن، وأخبرهم أنه في قرية أو في معركة غنيمة لن يقدروا عليها وهي الطائف بعد حنين. فمن هذه الآيات يشير لهم إلى كل الأحداث التي ستأتي. وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. عن قريش لما الله سبحانه وتعالى وضع بينهم القتال في الحديبية سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، عن فتح مكة. وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات، يقول لهم الله عز وجل لماذا لم يسمح لهم بفتح مكة بالقتال؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين أرجعوكم من الحديبية، هم الذين أرجعوا الهدي، ما سمحوا للهدي وكان جاهزا أن يذبح في الحرم والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يسمح بمقتل في قريش مع أنهم فعلوا كل ذلك؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لولا وجود مؤمنين ومؤمنات في داخل مكة أنتم لا تدرون عنهم، فلو فتحتم مكة عنوة وصار فيها قتال يمكن تقتلون هؤلاء المؤمنين فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو كان المؤمنين اللي في داخل مكة وحدهم والكفار وحدهم تزيلوا، يعني كانت هناك مفاصلة وكانوا متميزين المؤمنين الواحد والكفار الواحد، لو تزيلوا لو كانوا متميزين عن بعضهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما جزاء ما فعلوا، لكن لأنهم اختلطوا مع المؤمنين في داخل مكة فالله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمنين الذين في داخل مكة ما سمح بهذه المقتلة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما انتهى صلح الحديبية واستقر الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته، جاءه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا قبل الحديبية أنه يدخل مكة معه أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين. فلما الآن رجعوا من العمرة، عمرة الحديبية، ما اعتمروا، فقال له: يا رسول الله، ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت أن ندخل مكة ونعتمر ونحلق ونقصر؟ فقال له: يا عمر، أكنت وعدتك أن يحدث هذا في هذا العام؟ أنا وعدتك تدخل مكة، ووعدتك ترى المؤمنين يدخلون مكة ويعتمرون ويحلقون ويقصرون، ما وعدتك هذا العام. وفعلا تحقق هذا في العام التالي بناء على شروط صلح الحديبية، فسميت عمرة القضاء. فقال الله عز وجل تعليقا على هذا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخلون بأمان. في عمرة الحديبية كانوا داخلين بخوف، في عمرة القضاء دخلوا بأمان. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح مكة بعدها بسنة بعد عمرة القضاء، قريب، مع أن الهدنة مدتها 10 سنين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختصرها الله عز وجل لهم في سنتين فجعلها فتحا قريبا، إلى أن يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الآيات. فعندما نفهم صلح الحديبية وما حدث بعده من فتح خيبر ومن التعليقات على عمرة القضاء ومن ثم فتح مكة ومن ثم حنين ومن ثم الطائف، كلها إشارات موجودة في سورة الفتح نزلت في تلك الفترة تعليقا على هذه الأحداث التي حدثت والتي كانت ستحدث. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه يريد فتح خيبر، وفتح خيبر لسبب رئيسي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الخندق وهو يؤدب القبائل التي اشتركت في الخندق، لاحظنا ذلك من الدرس الماضي، الذين حزبوا الأحزاب، رأس الكفر في هذه المسألة، رأس المؤامرة، هم بنو النضير الذين أجلوا من المدينة وتجمعوا في خيبر. فخيبر هي موطن المؤامرات، وهي منها انطلقت الشرارة الأولى التي حزبت الأحزاب. فمن هنا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان على رأسهم، على رأس خيبر في ذلك الوقت، كنانة ابن أبي الحقيق، كان ملكهم، وأخوه الربيع، ومعه من بني النضير، من سادة بني النضير أيضا، سلام ابن مشكم. لما أجلوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر، صاروا ملوكا على خيبر لمكانتهم في اليهود، وخيبر كانت كلها يهود، لم يكن يسكنها غير اليهود. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر، وهي في شمال شرق المدينة على مسافة 70 ميل، شمال شرق المدينة. وكما ذكرنا أنه طلب فقط أهل الحديبية، واشترك فعلا أهل الحديبية في هذه الغزوة، وما تخلف منهم إلا 5 كانوا في شدة المرض، كانوا مريضين جدا. فالله سبحانه وتعالى نزل أيضا في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآيات، ولا على المريض حرج، هؤلاء الذين تخلفوا بسبب المرض ليس عليهم حرج. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لغير أهل الحديبية إلا من أراد أن يشارك بدون أن يأخذ غنائم، فما شارك الأعراب، ما شارك الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر في محرم من السنة 7 للهجرة. طبعا القتال لم يحدث في محرم لأن محرم شهر حرام، لكن السفر نحو خيبر والتحرك نحو خيبر بدأ في محرم، وأما القتال فكان في صفر، لأن محرم من الأشهر الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الأشهر الحرم. اليهود لما شعروا بهذه التحركات، كان هناك ما زال يهود في المدينة، بني قينقاع لما حدثت المشكلة بينهم وبين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم لعبد الله بن أبي بن سلول، قال: هم لك. لم يهاجر كل اليهود، بني قينقاع، بني النضير أجلوا، بني قريضة ذبحوا، بني قينقاع ما أجلوا ولم يذبحوا، لكنهم أكثرهم كره البقاء في المدينة بعد هذا الحادث، لكن بعضهم بقى في المدينة. ثم كان هناك عشائر لليهود غير هذه العشائر الثلاثة الرئيسية. فاليهود الذين بقوا في المدينة من بني قينقاع ومن غيرهم كرهوا أن يقاتل إخوانهم اليهود، فأرادوا أن يعطلوا المسلمين، فبدأوا يثيروا الإشاعات، بدأوا يثيروا الإشاعات أنه خيبر لا تفتح، وأن خيبر ستذبح المسلمين ذبحا، بدأوا يخوفوا المسلمين. ثم أرادوا أن يعطلوا بعض المسلمين، يحاولوا أن يعطلوا من يستطيعوا، فكان بعضهم وكانوا أصحاب أموال، كان بعضهم له دين عند بعض المسلمين، فاشترطوا أن تسدد ديونهم قبل أن يخرج المسلم إلى خيبر. قالوا ما تخرج وأنت عليك دين حتى تدفع لنا أموالنا. تعطيل، تعطيل للمسلمين. من ذلك أن أحد اليهود اسمه أبو الشحم كان يطالب أحد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم فقط، فقال ما تخرج حتى تدفع لي دراهمي. قال اصبر علي، اذهب الى خيبر، نفتح خيبر واتي بغنائمها وادفع لك من غنائمها. فهذا بعد زاد الامر عليه، قال تفتحون خيبر؟ والله ما تفتحون خيبر، والله تذبحون في خيبر وما يرجع لي ديني، تدفع لي ديني ما تخرج. فعندها حاول الرجل يبحث عن احد يساعده، ما في احد يساعده. فهنا اصر اليهودي، فاشتكى عبد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا ما يسمح لي بالخروج الا ادفع له خمس دراهم، ويهددني بعشرة الاف مقاتل في خيبر، خيبر فيها عشرة الاف مقاتل من اليهود، فيقول يخوفني بهم، يقول احنا ما عندنا احد نقاتل بها ولا العشرة الاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هد دينه، ادفع دين. فقام الرجل فباع ثيابه ودفع الدين. ثم انه بعد خيبر غنم من غنائم خيبر امرأة قريبة لأبي الشحم، فرجع قال هذه رقيق عندي الآن قريبتك تشتريها؟ قال نعم. فدفع، دفع اضعاف هذا الدين ليشتري قريبته. لكن هكذا كانوا يحاولون باستمرار ان يعطلوا المسلمين، يثبتوا من معنوياتهم. لما بدأت الاستعدادات اراد اليهود ان يخبروا خيبر ان تستعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، فارسلوا اعرابيا من اشجع، من بني اشجع ليخبر اليهود. كذلك عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين ايضا ارسل واحد من اصحابه ليخبر اليهود، وهو مسلم انظر يدعي الاسلام، فارسل من يخبر اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل عيونه، استطاعوا يمسكوا العين التي ارسلها اليهود، لكن العين اللي ارسلها عبد الله بن ابي ما الرسول اللي ارسل عبد الله بن ابي ما امسكوه. فوصل الخبر الى خيبر ان المدينه تستعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا في هذه الغزوه ما ورى، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم انه مثلا يريد يذهب قريش فيذهب الى مكان اخر ثم يلتف يوري بشيء اخر. في هذه الغزوة قبل الخروج قال سنذهب إلى خيبر وقد وعدني الله بفتحها، والمسألة كانت على المكشوف ظاهرة لأنه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر. بدأ اليهود يستعدون للمواجهة، لكن لهم لا يعرفون متى سيأتي المسلمون، لا يعرفون متى سيأتي المسلمون بالضبط. وجهزوا أنفسهم، بدأوا يستعدوا بإعداد الماء وإعداد الطعام، وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم، وجعلوا المقاتلين في الحصون اللي في أطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى، رتبوا أمورهم، يعني عندهم إعلان مبكر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتما، لأن الوعد واضح من الله عز وجل بفتح خيبر، معركة نتيجتها محسومة مقدما بوعد من الله. ففي اطمئنان كبير في النفوس أن خيبر هذه ستفتح. ثم اجتمع سادة يهود يتفكروا بهذا الخطر الذي سيأتيهم، ماذا يفعلون؟ فاجتمعوا وبدأت الاقتراحات. ف اختلفوا، ناس يقولون نتحصن، وناس يقولون نجهز جيش ونقاتل خارج الحصون. سلام بن مشكم قال الرأي عندي. قالوا ماذا؟ قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لما يغزونا نذل، نحن نغزو. الآن نحن مستعدين، نتوجه بجيش نحو المدينة، إن قتلنا فما زالت خيبر بخير، وإن انتصرنا أخذنا الغنائم، لكن ننتظر يأتينا إحنا نقع في المشكلة. فرفضوا، خافوا. قال ما تصنعون برأي لا تأخذون منه حرفا واحدا، ما عندكم عزيمة، ما عندكم همة، وإلا الأصل أن الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، ما ننتظر يهجم علينا، نحن نهجم عليه. لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأي. بدأ تحرك المسلمين نحو خيبر، 1400 رجل كلهم راكبين هذه المرة. الآن الخير بدأ يتجمع للإسلام، فيهم 200 فارس، لأول مرة عدد الفرسان يصل إلى هذا الحد. خيبر لما وصلتها هذه الاستعدادات، مع أنهم 10,000 لكن الخوف ملأ قلوبهم، فأرسلوا وفدا من سادتهم يستعين بالأعراب، يستعين بالعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الوفد، على رأسهم ملك خيبر كنانة ابن أبي الحقيق. فتوجه الوفد إلى بني مرة، بني مرة سيدهم الحارث بن عوف المري، وكانوا من الذين شاركوا في الخندق. فجاء إليه يحاول أن يشجع أن يشارك خيبر في الدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين. فقال الحارث بن عوف والله إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر، بدأ هذا الرجل انتصاراته تتوالى، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك خيبر. فتوجه الوفد إلى غطفان، وكانت قريبا من بني مرة، عليها عيينة بن حصن الذي أيضا شارك في الخندق، شارك في الخندق 4,000 رجل، تقريبا نصف الجيش من غطفان. هذا الرجل عيينة بن حصن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع، رجل أحمق ما عنده رأي، كل آراء غلط، كما دخل قومه في قضية يتورطون، لكنه كان سيدهم مطاع، إذا أمر أمرا تتحرك له 10,000 سيف، لا يسألونه لما وأين، ظلم يمشون يمشون، ما أحد يسألون ما الذي حدث، ولا أحد يسأل أين ذاهبون، أحمق ومطاع. فذهب الوفد إلى الأحمق المطاع عيينة بن حصن، فذكروا له أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه سيهجم على خيبر. قال يتحرك معكم الآن 1,000، وقام معهم 1,000، خرجوا معهم، رجعوا معهم إلى خيبر، ودخلوا معهم في خيبر يستعدون. قال وسألحقكم 4,000 غير 1,000. فاستبشروا خيرا، وصل الخبر إلى حارث بن عوف وكان صاحبا لعيينة، فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع يهود. قال لما؟ قال يا عيينة إن أمر محمد قد ظهر. قال ما يقدر علينا وعلى يهود. قال يا عيينة قد سمعت بأذني، سمعت بأذني سلام بن مشكم يقول قبل ما يظهر أمر الإسلام وينتشر بهذه الصورة، يقول سمعت سلام بن مشكم يقول إن لليهود ذبحين، في ذبحين لليهود سيحدثان، ذبح في المدينة وقد حدث بني قريظة، وذبح في خيبر، وهذا حجاج فلا تشاركهم. قال أنت سمعت سلام يقول هذا؟ قال نعم سمعته بأذني. قال فعلام يقاتل سلام؟ إذا كان سلام يقول الكلام لماذا يقاتل؟ قال يقاتل حمية عن قومه. قال وأنا معه. شوف الأحمق مع كل هذا مصر أن يقاتل. ففعلا بدأ الأحمق المطاع يستعد بجيش 4,000 رجل بالإضافة إلى 1,000 الذين ذهبوا مع كنان بن أبي الحقيق، الآن داخل حصون خيبر 11,000 مقاتل، 10,000 من اليهود و1,000 من غطفان، غير المدد الذي سيأتيهم فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم
1: مشى نحو خيبر، توجه نحو خيبر، وكان أرسل في المقدمة سرية استكشاف بقيادة عباد بن بشر، كلهم من الفرسان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال من يأتيني خيبر من شمالها؟ الآن خيبر شمال غرب شمال شرق المدينة، فالطريق نحو شمال الشرق، إذا سيأتون خيبر من بالنسبة لخيبر من جنوب الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الهجوم من جنوب الغرب، قال أريد أن أهجم على خيبر من شمالها. لما؟ حتى لا يفروا إلى الشام. لو حدثت الهزيمة أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى الشام، فهو يريد يقطع عليهم طريق الشام. فقبل المعركة هو مخطط، عارف الناس أنهم سيهزمون، يريد أن يأسرهم جميعا، فيريد أن يقطع عليهم الطريق إلى الشام. قال من يأتيني بطريق من الشمال؟ فدله أحد الصحابة على طريق من الشمال. صار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر غريب، قال ما يتقدم أحد على الجيش، صف، جعل الصف الأول مستقيم والباقي وراءه، والصف ماشي ما يتقدم أحد، ما يمشي أحد أمام الصف. وساروا بهذه الطريقة انضباط كامل في الجيش. ثم بعد فترة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع أمامه، قال ما هذا؟ وإذا هي خوذة لأحد المسلمين كان قد تقدم على الجيش. قال ائتوني به، فإذا هو أبو عبس رضي الله عنه. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم آمر ألا يتقدم أحد على الجيش؟ قال يا رسول الله ناقتي نجيبة، عند ناقة نشيطة، فمشت لي ما استطعت وقفها. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسه، ما يتقدم أحد على الجيش. ثم إنه أطلقه، لكن أراد أن يعطي درس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المعركة بأقل خسائر ممكنة، لو تقدم أحد على الجيش كلهم صار جيش متفلت ممكن يضربون من أي مكان، لكن جيش متماسك ما أحد يستطيع يهاجمه. فمشى هذا الجيش بهذه الطريقة. صار الجيش بعد قليل وإذا جيش 4000 رجل جاي، عيينة بن حصن وغطفان معه، وبدأ هذا الجيش يسير خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجم، ما بدأ بالهجوم، والمسلمين قلقين، خيبر أمامهم الآن، اليهود أمامهم، وغطفان من وراءه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك؟ قال حلفاء اليهود. قال يا عيينة والله لتفتحن خيبر، والله إن الله وعدني أن يفتح لي خيبر، فارجع. قال أنت تفتح خيبر؟ والله لتذبحن في خيبر ونأخذك أنت وقومك كلهم هؤلاء، نأخذهم أسرى سبايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يهدد، أرسل كذا، ما في فائدة. فعرض عليه قال ارجع يا عيينة، 4000 رجل ما هو أمر بسيط، الجيش كله 1400 ثم 4000 رجل وراك، فيجعلون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه كما يقولون بين فكيك ماشى، من أمامه من خلفه، خطر شديد. فأرسل إليه قال أرجع، أرجع وأعطيك نصف ثمار خيبر سنة. قال هي ثمار خيبر في إيدك عشان تعطيني إياها؟ قال لا، ستكون في إيدي، أرجع وأعطيك نصف ثمارها سنة. فرفض عيينة بن حصن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصر يكمل، وهذا وراح، وفعلا تحرك جيش عيينة وراء جيش المسلمين، وجيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر. استمر المسير حتى اقتربوا من خيبر. عيينة بن حصن ترك الجيش هذا 4000 وراح ودخل خيبر، جلس في داخل خيبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يفاوض مرة أخرى، طلب الحديث معه، فخرج أرسل لسعد، سعد بن عبادة، فطلب وصل إلى خيبر قبل جيش المسلمين، يفاوض عيينة اللي كان داخل الحصن. فخرج له عيينة قال يا عيينة ارجع بغطفان، لا تؤذي غطفان، لا تقع في المشكلة، خيبر الله وعد يفتحها لنا، ارجع ولك ثمار خيبر سنة. فأبى عيينة بن حصن، كل هذه العروض يأباها عيينة بن حصن. فقال سعد بن عبادة قال خذها الآن قبل أن تطلب شيء ولا يعطى لك، الآن نعطيك، إذا صار الفتح والله ما تأخذ شيئا إلا بالسيف. فقال هيهات تقدرون علينا وعلى يهود، ما بيننا وبينكم إلا السيف. قال أنت وذاك. فرفض عيينة أي محاولات إغراء، أي محاولات صلح الصر يعين هؤلاء اليهود. رجع سعد بالخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. واستمر الجيش يسير أمام 11,000 ذاهبين إليهم، ووراء 4,000 ومع ذلك مستمرين. بينما هم سائرين إذ حدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين، ذلك أن رجل جاءهم من جهة غطفان وصرخ: أدركوا نساءكم، أدركوا أولادكم. وفر رهب هذا الجماعة، قالوا صار شر في قومنا، ما يدرون من فعل بهم ذلك. فالجيش 4,000 فورا تركوا هذه المسألة التي هم بصددها وتوجهوا نحو غطفان عشان ينقذوا نساءهم وأولادهم، وأرسلوا من يخبر عيينة بن حصن بالخبر أن غطفان هجمت. فعيينة بن حصن أخذ 1,000 الذين في الحصن وتوجه نحو غطفان، يريدون أن ينقذوا أولادهم ونساءهم، ما يدرون من ما هو الخطر، من أين، كيف، لا يدرون، سوى أن واحد صرخ بهم أن غطفان هجمت. وصلوا غطفان ولا ما فيها شيء، الأمان والسلام، ما بالكم، ما في شيء. أرسلت واحد يصرخ بنا، قالوا لا والله ما أرسلنا أحد. من هذا الرجل؟ لا ندري، التاريخ لا يذكر لنا من الذي صرخ، من الذي أنذر غطفان، لا ندري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلعله من الملائكة، الله أعلم. لكن هكذا انسحبت غطفان. لما وصلوا إلى غطفان شافوا ما في شيء، أمرهم عيينة بن حصن أن يرجعوا مرة أخرى، لكن رجوعهم كان متأخر، وصلوا بعد أن فتحت نصف خيبر، وصلوا كان نصف خيبر من فتح. فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال: من يحدو لنا؟ والحداء هو النشيد، وكانت الخيل الإبل خاصة بالليل تحب هذا حتى يسهل مسيرها. فحدا عامر بن الأكوع رضي الله عنه أخو سلمة بن الأكوع، فأخذ يحدو بحداء جميل جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهذا النشيد، وكان الصحابة يستمتعون بهذا الحداء. فمن جمال صوت هذا الرجل وحداءه أخذت الإبل تتمايل، الإبل تحب هذا الحداء فأخذت تتمايل، والنساء في الهواجج، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 امرأة خرجنا للجهاد في هذه المعركة، فأخذت الهواجج نفسها تتمايل حتى كاد النساء أن يسقطن من الهواجج من شدة تمايل الإبل. فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين، قالوا: يا رسول الله راح نسقط. فأرسل إلى عامر قال: رفقا بالقوارير، هدي شوي، خفف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة من شدة سروره بحداء عامر بن الأكوع، قال: يرحمك الله. إيش الصوت وإيش النشيد الجميل. فلما قال يرحمك الله قال عمر: وجبت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد يرحمك الله إلا ومات، قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا خرجت منه. فعمر عرف سبحان الله كأنها إشارة من الله إلى شهادة عامر بن الأكوع، فقال: وجبت يا رسول الله، هل لا متعتنا به، لو خليته نستمتع به وبنشيده، لكنه قدر الله يسبق. لما اقتربوا من خيبر بدأت مزارع خيبر تبدو من بعيد، بدأ الارتفاع بالتكبير والتهليل لله عز وجل، صوت عال، وبدأ صراخ بالتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قال: أربعوا على أنفسكم، خففوا من الصوت، إنكم لا تدعون أصما، الله يسمعكم. فبدأوا يدعون، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والصحابة يدعون بعد من ورائه، وهم سائرين نحو خيبر. في الليلة التي وصلوا فيها على مشارف خيبر ألقى الله تعالى النوم على خيبر، فناموا جميعا. وكان من عادة أهل خيبر، خيبر حصون حصينة لكن مزارعهم مزارع شاسعة جدا ضخمة جدا، حوالي خيبر المنطقة التي حوالي خيبر كلها مزارع وبالذات النخيل. فكان الزراع قبل أن يخرجوا من حصون خيبر يرسلوا الفرسان يستكشفون هل في جيش جاي، هل في أحد مهاجم، فإذا ما في أحد بعد ذلك يرجع الفرسان يخبر المزارعين أن يخرجوا، فيخرج المزارعين ليعملوا. في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، فما استيقظوا إلا الشمس قد طلعت. كان الفرسان يخرجوا قبل الفجر يستكشفون المنطقة، ويخرج الزراع مع الفجر. في ذلك اليوم ما خرجوا حتى طلعت الشمس. فلما استيقظوا الشمس طالعت المزارعين مستعجلين، فما انتظروا الفرسان ان يروحوا يستكشفوا ويرجعوا، ما انتظروهم اصلا متاخرين. فخرج المزارعون ليعملوا في مزارعهم، وصلوا دخلوا داخل المزارع ولا جيش المسلمين ورا المزارع، فنظروا فرأوا فاذا جيش المسلمين امامهم، فصرخوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فزعهم صرخ قال خربت خيبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. فكان هذا أول علامة على فتح خيبر ووصول المسلمين إليها. فالصحابة بعدين متحمسين يريدون يهجموا فورا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبروا ما هكذا القتال، لا تتمنوا لقاء العدو. نعم عندكم وعد الفتح لكن مع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا، إذا لقيتموه فاصبروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال ادعوا اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تقتلهم أنت فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي جاءت في بدر لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم من ورائها أن الذي يقتل أعداءنا ليس نحن، الله هو الذي يقتله، وإنما تقتلهم أنت. فيؤكد لهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفوا نياتهم قبل الدخول إلى خيبر. وتولى الحراسة على معسكر المسلمين، أمر على الحراسة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأما إدارة المعسكر، إدارة معسكر المسلمين من ناحية التموين ومن ناحية ترتيب الأماكن وتوزيع المياه وكذا، فكان الذي يتولى التموين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود يدعوهم فيها إلى واحدة من ثلاث: إما الإسلام فيأمنون على أنفسهم ويكونون مع المسلمين، وإما الجزية فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم المسلمين لكن تبقى لهم أموالهم وديارهم كل شيء يبقى لهم، لكن يدفعون الجزية كل عام للمسلمين ويكونون تحت حكم المسلمين، وأما الحرب. وصل الرسول هذا ودعاهم إلى هذه الأمور فقال يأتيك الرد بعد قليل، نرسل لكم رسول بعد قليل. رجع قال بعد قليل يأتينا الجواب. وإذ فجأة الحصون تفتح ويخرج اليهود بجيش كاسح يهجم على المسلمين، هذا هو الرد، وبدأ القتال فورا هكذا، ناس يريدون أن يدافعوا عن خيبر بكل ما أوتوا. المسلمين مستعدين، استطاعوا أن يردوا هذا الهجوم حتى اضطر اليهود أن يرجعوا ويغلقوا عليهم أبواب الحصن مرة أخرى. فكان واضح من اللحظة الأولى أنهم لا يريدون إلا الحرب. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل كما فعل بني النضير من قبل، فقطعت 400 نخلة وانخلعت قلوب اليهود، قالوا والله لئن انتصرنا ما يبقى لنا مال، إذا هذا راح يقطع نخيلنا ما يبقى مال، فدعونا ندفع الجزية أو مصالحة. لكن سادة اليهود رفضوا، قالوا ما تخضع خيبر. فعندها عزموا على القتال. لما رأوا أن النخيل بدأ يتقطع قالوا خلونا نبدأ بالمعركة. فعندها فتح الحصن وخرج أول فارس بطل من أبطالهم اسمه مرحب، وكان الحصن حصن الناعم بقيادة الحارث أخو مرحب. فخرج الحارث كانوا ينتظرون المبارزة، فجأة وإلا خرج مرحب، الناس تتوقع مبارزة، قبل أن يدعو للمبارزة فجأة وإلا الحارث وراء بجيش هكذا وهجوم مرة أخرى على المسلمين، وبدأ القتال عظيم بين المسلمين وبين اليهود. انهزم المسلمون مع هذا الهجوم الكسح اللي ما توقعوه، توقعون عادة مبارزة لما يخرج فارس يبارز توقعوا مبارزة، فجأة ولا هجوم. فانهزم المسلمون وبدأ التراجع وبدأ الضرب على المسلمين حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بداية المعركة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتال عنيف حتى صبر المسلمون معه وردوا اليهود، ورجع اليهود دخل الحصن وأغلقوا الحصن مرة أخرى. فهم يختارون وقت الهجوم متى شاءوا، والمسلمين ما هم قادرين يهاجمون لما في طريقة لمهاجمة هذا الحصن. بعد هذا الهجوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة، ارتاحوا. بينما هم مرتاحين واحد من الصحابة اسمه محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلمة رأى في حصن مهجور غير حصون هذه المعروفة، في حصن مهجور، فأراد أن يكون بعيد عن الإزعاج وبعيد عن كده، راح جلس تحت الحصن وآه اليهود من الحصن، فقالوا من يقتله؟ فقال مرحب أنا أقتله، هذا البطل ماله، قال أنا أقتله ما أخاف. فتسلل حتى وصل إلى الحصن المهجور ثم صعد عليه وأخذ حجر ورماه على رأس محمود بن مسلمة، فمحمود بن مسلمة أصيب بجرح شديد في رأسه حتى سقطت جلدة رأسه على وجهه، لكنه ما مات، فقام وهو ينزف دما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طببوه، لكنه بعد لحظات مات رضي الله عنه. فكان أول قتيل للمسلمين في خيبر محمود بن مسلمة. الآن المسلمين قاعد يرتاحون بين النطاط والشق، فهنا بدأ اليهود يرمونهم بالنبال، بدأ الرمي على معسكر المسلمين من النطاط ومن الشق من الحصون، وبدأوا النبال بدأت تصل للمسلمين، والرمي كانوا يرمون رمي بعيد، فتأذى المسلمين طول اليوم ما هم قادرين يرتاحون بس جالسين يصدوا النبال، فمن كثرة النبال أصابوا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوها. فهنا جاء الحباب بن المنذر قال يا رسول الله هذا مكان مكشوف تصيبنا فيه النبال، ليس هذا المنزل، ما هو مكان جيد للمعسكر، دعنا نتحرك. قال ليس الآن، لا يقولوا جبنا، وظلوا يدافعون عن نفسهم. تصور انت جالس طول اليوم تريد ترتاح، طول اليوم بس تدافع عن هذه النبال، الى الليل. عندها توقف اليهود فامر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر، نقل المعسكر الى مكان لا تصله نبال اليهود. في اليوم التالي بدأ استعداد المسلمين للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم احد ولا يخرج احد الا باذني. فأول ما فتحت الحصون خرج بعض الفرسان كأنهم يريدون المبارزة، واحد من المسلمين من بني أشجع، ما كان من الصحابة من المهاجرين والأنصار، كان من بني أشجع، فبدأ أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم هجم يريد أن يظهر مكانته، فقتلته يهود، فكان ثاني قتيل، لكنه قتل بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قتله مرحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الجنة لعاصي، أمر صريح أن لا تتقدم إلا بإذن ومع ذلك تعصي، لا تحل الجنة لعاصي. ثم إنه مع فتح الحصن خرج واحد عبد يرعى أغنام اليهود، وكان أسود اللون، كان زنجي من عبيد اليهود، فخرج كأنه يريد أن يرعى، ترك اليهود وجاء لمعسكر المسلمين ومعه الإبل، معه الغنم، قال يا رسول الله أنا راعي لليهود، هذه أمانة عندي، وأنا آمنت بدينك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر له، قال يا رسول الله ماذا أفعل بهذا الغنم؟ قال هو أمانة عندي، كيف أفعل به؟ تأخذونه أنتم؟ قال لا، أمانة ترجعها ولو كانت لأعدائنا، نحن لا نأخذ أمانات. قال كيف أرجع؟ لو عدت إلى يهود وعلموا بإسلامي يقتلوني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلها، ادفعها جهتهم. قال طبيب، قال أرسلها جهتهم. فهذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهش الغنم نحو خيبر نحو الحصن. يقولون فسارت كأنما يرعاها راعي، كأن راعي يرعاها، ماشى مع بعضها حتى دخلت الحصن فسلم أمانته. ثم بدأ الهجوم، وكان هذا الراعي من أول من شارك فقتل رضي الله عنه في الصباح قبل صلاة الظهر، أسلم بعد الفجر والمعركة هذه قبل الظهر، فمات قبل أن يصلي أي صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا، وإن معه الآن اثنتان من الحور العين رضي الله عنه، كما في الحديث وإن الجنة لأقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه، والنار كذلك يسيرة على من يسرها الله تعالى له. بدأ الحصار يشد حول حصن نعم، الآن المعركة حول حصن نعم، بدأ الحصار يشتد، وبدأت كتائب المسلمين تتتابع على اليهود، وكتائب اليهود تتتابع على المسلمين، واستمرت المعركة أيام عدة أيام، ومر أسبوع وهم يقاتلون، 10 أيام يقاتلون ما في نتائج، حصن منيع والحصار مستمر. ثم في يوم خرج مرحب يطلب المبارزة، وهو يتبختر أمام الجيش، وكان فارسهم بلا منافس، فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فهنا خرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب أراد أن يخرج له، فقال محمد بن مسلمة الثأر عندي، مرحب هو اللي قتل محمود بن مسلمة، فخرج له محمود بن مسلمة رضي الله عنه، وبدأ القتال العظيم الرهيب الذي لم يرى المسلمون مثله في حياتهم ما بين مرحب ومحمد بن مسلمة. استمر القتال ساعة والناس تنظر، وظل القتال بينهم حتى وصلوا إلى الأشجار، وبدأوا يتقاتلون حول الأشجار، وصارت بينهم شجرة عظماء، بدأوا يتقاتلون حولها يتناورون حول الشجرة، فمن كثر ضربهم بدأت أغصان الشجرة تتقطع حتى قطعوا كل أغصان الشجرة، وصارت ما بقى منها إلا الجذع كالرجل واقف بينهما، وهم يدورون حول هذا الجذع يتقاتلان، والناس تنظر إيش هذا القتال، ما في واحد قادر يقتل صاحبه. وظلوا على هذا الحال يقاتلان فترة طويلة، ثم إن محمود بن مسلمة استطاع أن يضرب مرحب على رجليه فسقط، فقال اقتلني، خلاص بدأ الدم ينزف، فقام فقطع رجله الثانية، قال اقتلني، قال ذق الموت، لما غدرت بأخي ذق الموت، وتركه هكذا وهو يناديه اقتلني، خلاص ميت لا تعذبني اقتلني، قال ذق الموت وخلاه. وظل الرجل ينزف، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، قتل مرحب وأخذ سلاحه وأخذ عدته ورجع، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا الذي قتلت مرحب. هنا محمد بن مسلمة هو صار ساعة قاتل، هو الذي قتله، كيف تقول أنه أنا اللي قتلته؟ قال يا رسول الله والله ما تركته إلا ليذوق الموت، أنا اللي قتلته، هذا شرف الدار أن على إيده قتل بطل أبطال خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت الذي قتلته يا محمد بن مسلمة، يا علي أعطه سلبه، أعطيه السلاح مرحب، فأخذ محمد بن مسلمة سلاح مرحب، فكان مقتل مرحب على يد محمد بن مسلمة رضي الله عنه. هنا خرج الحارث أخو مرحب، وكان أيضا من أبطالهم، عائلة مرحب كلهم من الأبطال الفرسان. فخرج الحارث يطلب البراز، فخرج له أبو دجانة رضي الله عنه فقتله. ثم خرج أخوهم الثالث ياسر، وكان كل واحد يخرج ينشد، قصة طويلة. ياسر يقول: قد علم الخيبر أني ياسر شات السلاح بطل مغامر، إلى آخر الأبيات، كل واحد يطلع ينشد. فخرج له الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وكان ياسر هذا طويل طويل، يعني طول عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ياسر مدجج بالسلاح لكن طويل عملاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، قال: ما أطوله، إيش هذا؟ ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بطولة. أترونه خمسة أذرع؟ قالوا: بل أطول يا رسول الله. خمسة أذرع يعني 2.5، أطول من 2.5. فلما خرج ياسر وأراد الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يخرج له، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم خافت على ابنها الزبير منه، وهي التي ما كانت تخاف، فخافت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إيش هذا؟ تقاتل عملاق؟ فخافت على ابنها، قالت: يا رسول الله، أخشى أن يقتل ابني. فقال: بل يقتله ابنك إن شاء الله. فخرج الزبير رضي الله عنه وهو ينشد: قد علمت خيبر أني زبار، قرم القرم غير نكس فراري. بدأ ينشد الأبيات. ظل القتال ساعة ما بين ياسر والزبير، ثم إن الزبير رضي الله عنه ضرب ياسر فقتله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل هذا العملاق؟ وقال عندها: لكل نبي حواري، وحواري الزبير رضي الله عنه. فخرج أخوهم الرابع عامر، وهو بدأ ينشد، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، فقتله أيضا. ثم خرج أسير سيد من سادات اليهود، فخرج له محمد بن مسلمة فقتله. لما رأى اليهود أن كل بطل من أبطالهم يخرج يقتل، بطلوا، قالوا: خلاص ما نريد مبارزة، هذه ما منها فائدة، كل واحد من أبطالنا يقتل، ولم يقتل واحد من أبطال المسلمين، فرأوا أنه لا يستطيعون على أبطال المسلمين. عندها استمر القتال على شكل الكتائب، أسبوعين استمر القتال، 14 يوم ما هم قادرين يفتحون الحصن. في الليلة قبل الأخيرة، الحصن فتح في اليوم 15، في الليلة قبل الأخيرة خرج يهودي من الحصن متسلل، فقبض عليه عمر بن الخطاب كمسؤول عن الحراسة، وأراد أن يقتله، قال: اصبر حتى أقابل نبيكم. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما وراءك؟ قال: وراء الرجال والعتاد والسلاح، وعندهم الماء والطعام، يكفيهم سنوات، والله ما تفتح خيبر. قال: أنت أتيت تخوفني؟ قال: لا. قال: ليش اللي أخرجك؟ ليش جاي؟ قال: جئت أطلب الأمان، أنا أعلم أنك ستفتح خيبر، واليهود كلهم يعلمون أنك ستفتح خيبر، وهذه مكتوبة عندنا في التوراة أنك ستفتح خيبر، فأنا جئت أطلب الأمان على نفسي وعلى زوجتي وعلى أموالي، أنا لا أريد أن أقاتلك. قال: لك الأمان، خلاص انت الذي لا يقاتل نعطيه الامان. قال: ما قبل ان تفتح الحصن وتاخذني ياسير، انا الان اطلب الامان والصبر. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الامان. لما راى النبي صلى الله عليه وسلم عرف من وراء هذا الرجل الخوف الذي دب في قلوب اليهود، عرف انهم انا اوان الانتصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هال 15 يوم 14 يوم كان كل يوم يعطي الرايه لشخص مختلف، وكل واحد يمسك القتال يدير المعركه يوم ولا يفلح، إلى أن جاء في ذلك تلك الليلة فجمع الناس، قال: والله لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبدأ الناس يتحدثون من على يد من سيكون الفتح. يقول عمر بن الخطاب: فوالله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله. هذا الذي ستعطى له الراية عنده شهادة أن الله تعالى يحبه والرسول يحبه. يقول: فتمنيت أن أكون ذلك الرجل. وصهر الناس يتحدثون من تكون له الراية، واستيقظوا قبل الوقت ينتظرون من تكون له الراية. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي؟ فجاءوا به فإذا هو قد أرمد، أصابه الرمد في عينه. فقال له: ما لك يا علي؟ قال: والله يا رسول الله لا أرى سهلا ولا واديا ولا جبلا، ما أرى شيء، عيني تسكرت ما أشوف شيء. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على عيني علي فكأنه ما أصابه شيء. فلما شفي علي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فورا جهز الجيش، أعد خطة للقتال. كان اليهود يفتحون الحصن، تخرج كتيبة تقاتل، إذا شعروا أنهم ما يستطيعون رجعوا أغلقوا الحصن، وهذا حالهم كل يوم. في هذا اليوم علي بن أبي طالب لما خرجت الكتيبة وهو يحمل الراية بدأ يتراجع أمام اليهود. اليهود شعروا أن المسلمين ينهزمون فتقدموا، وأخذ علي يتراجع وهم يتقدمون، وأخذ علي يتراجع. والصحابة متعجبين: إيش هذا؟ نحن نستطيع أن نهجم عليهم لكن ما يهجمون أمام الراية، الراية هي التي تحركهم. فعلي قاعد يتراجع بهم. بينما اليهود يتراجعون إذ فجأة كان علي بن أبي طالب قد أعد كمينين على الميمنة والميسرة، هجموا على الباب حتى يخلون الباب مفتوح. اليهود شعروا أن الباب سيأخذ المسلمون وقال من صعدوا نحو الباب وبدأ السباق نحو الباب. وصل اليهود مع المسلمين عند الباب وبدأ القتال عند الباب، والباب اليهود يحاولون يسكرونه والمسلمين يقاتلون لفتحه. ما استطاع اليهود أن يغلقوا الباب بهذه الخطة العجيبة، فبدأ المسلمون يدخلون عليهم من الباب، وبدأ اليهود يفرون من الأسوار من فوق السور ينطون. وتركوا الحصن بكل ما فيه، تركوا الحصن بكل ما فيه من طعام ومن سلاح، وفروا نحو الحصن التالي، حصن الصعب ابن معاذ. وهكذا فتح الله تعالى على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول الحصون، أول حصن يفتح في خيبر حصن الناعم، بداية الفتح. لم يؤثر لليهود أحد في حصن الناعم، كلهم استطاعوا الفرار مع هذه الفوضى الشديدة، كلهم استطاعوا الفرار. فعندها بدأ الحصار على حصن الصعب ابن معاذ، وأعطيت الراية للحباب ابن المنذر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الراية من شخص لشخص حتى يظهر شرف قومه أو أصحابه، وحتى أيضا الأوس يرضون، الخزرج يرضون، يعني يوزع بينهم مثل هذا. حصن الناعم ما كان فيه طعام كثير، ما كان فيه طعام كثير، كان يأتيهم الطعام يجلبونه من حصن مصعب بن معاذ، كان قريب منهم فكان ينقلون لهم الطعام ويأخذون الطعام اللي يكفيهم فقط. فكان الطعام الموجود ما يكفي المسلمين، فأصابت المسلمين مجاعة، أصابت المسلمين مجاعة. حتى جاءت قبيلة أسلم، بني أسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذين شاركوا في الحديبية، فيشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الأنصار، كانوا في المدينة يعيشون، فجاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله أصابنا الجوع، أصابنا الجوع. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه أكثره طعاما وأكثره ودكا. أكثر حصن فيه طعام، وكان أكثر حصن فيه طعام حصن الصعب هذا الذي هم محاصرينه الآن. ثاني يوم فتح الباب، خرج فارس من فرسان يهود طلب المبارزة اسمه يوشع، فخرج له الحباب بن المنذر نفسه فقتله، وخرج رجل آخر أيضا يبارز فقتله أحد الأنصار كذلك، واستمرت المبارزة هكذا، لكن ما في قتال، ما فتحوا الباب وخرجوا. ثم جاءت من حوالي خيبر مجموعة من الكلكم الله

حمار الأهلي، أما الحمار الوحشي فحلال، لكن الحمار الأهلي المستأنس أو الحمار المعروف هذا غير الحمار الوحشي، فهذا حرام. وحرم عليهم كذلك زواج المتعة في هذا الموطن، وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، كل حيوان له ناب يفترس به وكل طير عنده مخالب يفترس بها حرام. كان تحريم هذه الأمور الثلاثة عند حصن الصعب بن معاذ في فتح خيبر. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم جالسين، قصة طريفة، كان اليهود يأملون على حصنهم، ما يستطيع أحد يقترب من الحصن لشدة نبالهم، فكانت مراعيهم اللي يرعون فيها غنمهم حوالي الحصن، فكانوا أحيانا يفتحون الحصن يخرج بعض الرعاة يرعون الغنم ويرجعون. فخرج راعي ومعه مجموعة من الشياه، كل المسلمين ميتين من الجوع يطالعون الخرفان بس ما هم قادرين يوصلون لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتينا بشيء من هذه الشياه؟ من يغامر ويأتينا بشيء من هذه الشياه؟ فواحد من الصحابة كان بداية قال: أنا يا رسول الله، اسمه أبو اليبس، قال: أنا يا رسول الله، أنا أجيبك. قال: فعل. فتسلل الرجل يزحف ويدور وكذا حتى اقترب من الغنم، ثم أنه فجأة ثار من مكانه، قام من مكانه وانطلق نحو الخرفان. يقولون: ونحن نتعجب منه، فأمسك واحد خروف بيد اليمين وواحد خروف بيد اليسار وحملهم، يقولون، فأخذ يجري بهما كأنه لا يحمل شيئا. فتعجبنا منه: إيش هذا؟ فجاء بالخرفان من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليمتك يا رسول الله. كل فكانت هذه شجاعتهم وفدائيتهم وقوتهم رضي الله عنهم كيف تبدت في هذا الموقف. بدأ الهجوم من اليهود بالنبال، بدأوا يرمون نبال شديدة جدا جدا، ويرمون على مسافات يعني ما يتعودها الناس، حتى بدأوا يصيبون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتترسون. بينما المسلمين مشغولين بهذا التترس، فجأة فتح الحصن وهجم اليهود، خرجوا من حصن الصعب هجوم كاسح، والمسلمين مشغولين بسد النبال، وانكشف المسلمون مرة ثانية، وبدأ القتال حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وفر الناس، فر المسلمون، وما ثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة فقط. وانهزم المسلمون أمام حصن الصعب ابن معاذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ: إلي عباد الله، أين تفرون؟ والناس فارة أمام هذا الهجوم. ثم صرخ: يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة. فلما سمع الصحابة هذا النداء رجعوا، كانوا قد بايعوا على الموت، فالآن يناديهم بهذا النداء، فرجع الصحابة مع هذا النداء وبدأوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استطاعوا أن يردوا اليهود. قتل في هذا الهجوم 3 من الصحابة أمام هذا الهجوم السريع، لكن عودة المسلمين السريعة هي التي أنقذتهم، واضطر اليهود أن ينسحبوا. اليهود فوجئوا بهذه العودة فاضطربت أمورهم، بدأوا ينسحبوا للمسلمين وراءهم، حاولوا الآن يغلقوا الحصن ما استطاعوا، انقلبت الهزيمة بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبت الهزيمة إلى نصر، وفتح حصن الصعب ابن معاذ. أسر مجموعة من اليهود، لكن أكثر اليهود أيضا فروا من حصن الصعب وتوجهوا لحصن قلعة الزغير. عدة أمور حدثت في داخل هذا الحصن. من هذه الأمور التي حدثت، أولا أنهم وجدوا طعام كثير يكفي كل الجيش، مملوء الطعام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجدوا في الحصن آلات حربية ثقيلة، وجدوا المنجنيق، والمنجنيق آلة تقذف الحجارة وتقذف النار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أعطاه الأمان، قال: لمن أعدوا هذه الآلات؟ اليهود ما كانوا ناويين يقاتلون أحد، فلماذا جهزوا، لماذا صنعوا هذه الآلات؟ فقال: صنعوها لك. كانوا يجهزون خطة طويلة المدى بالاستعدادات الثقيلة للهجوم على المدينة. فتبين الأمر، انكشف لما فتح

0: هذا الحصن، ووجدوا براميل مملوءة بالخمر كثيرة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها. واحد من الصحابة كان مدمن خمر، لكن لما حرم الخمر، وقد حرمت قبل خيبر، لما حرمت الخمر طبعا امتنع، فلما كسر الخمر وسال خمر كثير أمامه اشتاقت نفسه للخمر، وغلبه الشيطان فشرب من الخمر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله رجع عبد الله لشرب الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إليه ونزع نعله الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبدأ يضرب بهذا الرجل قبل أن ينزل حد الخمر اللي هو 40 جلدة، فكان التعزير، فعزره النبي صلى الله عليه وسلم، العقوبة أنه ضربه بنعله، وأمر الصحابة كلهم كل واحد ينزع نعله يضربه، فضربوه بنعالهم إذلال لمن يشرب الخمر. فهنا عمر رضي الله عنه قال لعنك الله تشرب الخمر وقد حرمها الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم عاصي لكن يحب الله ورسوله، الإيمان في قلبه لكن غلبه الشيطان. فالمعصية شيء وحب الله والإيمان شيء آخر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الموطن. أسر رجل في هذا الموطن وإذا هو سلام بن مشكين أحد ملوكهم كان مريضا ما استطاع يفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قتل سلام في هذا الموطن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصعدوا فوق حصن الصعب بن معاذ، فصعدوا فقال كبروا، فبدأ التكبير، الجيش كله يكبر، وارتفع التكبير على حصن الصعب حتى وصل إلى الكتيبة، ما هو في النطاط والشق، في الكتيبة المنطقة البعيدة وصلهم التكبير، فامتلأت قلوب يهود بخوف، عرفوا أن الحصن فتح، فانخلعت قلوبهم. والمسلمين كان التكبير سبب من أسباب انتصارهم، الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير، فهذا من أمر التكبير وكيف الله سبحانه وتعالى يجعله في قلوب الناس الذين يعادون أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتيبة تحمي الحصنين، تحمي حصن الناعم وحصن الصعب، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحصن الثالث، حصن قلعة الزبير. قلعة الزبير قلعة، العادة أن الحصون حصون خشب، هذا ليس بحصن خشب، هذا حصن مبني قلعة وعلى رأس جبل، فكان من أمنع حصونهم، حاول المسلمون أن يفتحوه ما استطاعوا، يأتون من أي طريق ما استطاعوا، اليهود عزموا إنما يخرجون، قالوا صار خرجنا من الناعم وفتحوا علينا، خرجنا من الصعب وفتحوا علينا، الآن والله ما نخرج، والله لو نقعد في مكاننا سنة ما نخرج، خليه جالس برا، ما في حيلة، اللي يقترب الحصن بالنبال. وظل الأمر حصار، ليس هناك أي أمل، ليس هناك أي نتيجة، ما في أي مؤشر إن هذا الحصن سيفتح، كيف يفتح؟ لا قادرين يقتربون ولا اليهود راضين يخرجون. حاولت كتيبة من المسلمين فشلت، حاولت كتيبة أخرى فشلت، ما في فائدة. بينما كاد اليأس يأتي في قلوب المسلمين، كيف يفتح هذا الحصن؟ إذ جاء تسلل رجل من يهود اسمه غزال، وطلب مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما وراءك؟ قال ورائي حصن لا يفتح، ما أحد يستطيع على هذا الحصن، مملوء بالعتاد،
1: مملوء بالعدة، مملوء بالعدد، مملوء بالرجال، مملوء، مملوء بالماء، بالمال، مملوء بالطعام. قال تأتي تخوفني أنت، يعني أنت خارج تخوفني، الله وعدني أن أفتح خيبر. قال أعلم وعندنا أنك تفتح خيبر، وهذه مصيبتنا. قال إذن ماذا أخرجك؟ قال أنا أدلك على طريقة تفتح بها هذا الحصن، لكن تعطيني الأمان على نفسي وعلى أهلي وزوجتي وأقاربي، هذول أقاربي وأموالنا كلها لنا، وأدلك على طريقة تفتح الحصن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا محمد هذا الحصن ليس فيه ماء، عندهم كل شيء إلا الماء، ما عندهم ماء، على جبل، من وين يأتيهم الماء؟ قال فمن أين يشربون؟ قال عندهم سراديب من داخل الجبل إلى منطقة خارج الجبل عند العيون، يأخذون الماء ويرجعون وانتم ما تدرون. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين هذه العيون؟ أين هذه السراديب؟ قال أنا أدلك. فأخذ ودل عليها، وإلا فعلا باب نفق داخل الجبل يخرجون منه عند العيون، يأخذون الماء ويرجعون. والصحابة سكروا الباب وحطوا عليه حراسة. جاء اليهودي يشرب الماء ولا الباب مسكر؟ فأسقط في أيديهم، رجعوا، صبروا صبروا، لكن بدون ماء كيف تصبر؟ ما استطاع اليهود أن يفعلوا شيئا. عندئذ فتحوا الحصن وبدأوا بالهجوم، فثبت المسلمون وبدأ المسلمون يهاجمهم حتى اقتحموا عليهم الحصن ففتحوه. فهكذا فتح حصن قلعة الزبير، وهو من أمنع حصونهم، بعون من الله سبحانه وتعالى أن جاء غزال هذا فدلهم، ولولا هذا ما يفتح هذا الحصن، وغنم المسلمون هذا الحصن. الآن انتهوا من منطقة النطاط، فانتقل المسلمون لفتح الشق، منطقة الشق، فبدأ الحصار على قلعة حصن، على حصن أبي، وكان على رأس تل، على رأس تل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة أن يقود حملات الفتح في هذا الحصن، وبدأ أبو دجانة يقود الحملات حملة وراء حملة، واليهود يردون الهجوم. استمر الأمر عدة أيام أيضا مبارزات، لكن في النتيجة كان دائما اليهود يقتلون حتى أوقفوا قضية المبارزة. في اليوم الأخير من هذا الأمر قام هجوم كاسح بقيادة أبو دجانة. أول ما فتح اليهود الباب يريدون أن يقاتلوا هجم عليهم ودخل عليهم في الباب، حاولوا بكل طريقة يردوه ما استطاعوا. عندئذ فروا من كل مكان أيضا، وتسوروا الأسوار ولجأوا إلى حصن النزار، وغنم المؤمنون الغنائم من هذا الحصن. حصن النزار هو أمنع حصونهم على الإطلاق، قلعة على رأس جبل مرة أخرى، ومن شدة منعته جعل اليهود النساء والأطفال، كل نساء خيبر وأطفال خيبر جعلوهم في هذا الحصن، لأنهم هذا أمن مكان، كل الحصون ممكن تفتح إلا هذا الحصن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر هذا الحصن، حاولوا يفتحوه عدة أيام ما استطاعوا. بدأ الضغط، اليهود رفضوا الخروج، رفضوا المبارزة، قالوا ما نخرج، وخاصة أن عندهم النساء والأطفال فخايفين. كل ما اقتربت كتيبة من المسلمين سلطوا عليها النبال وسلطوا عليها الحجارة، يرمونهم بالحجارة فما يستطيع أحد يقترب. ظل الحصار فترة طويلة ما في أي أثر مرة أخرى ولا أي مؤشر أن هذا الحصن سيفتح. عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلب المنجنيق، الآلة التي تقذف الحجارة التي أعدها اليهود لفتح المدينة، قال ائتوني بها. فأتوا المنجنيق، جروه المسلمين، جروه إلى أن اقتربوا به عند هذا الحصن، حصن النزار، وقال ائتوني بالدبابات. والدبابات أيضا آلات ثقيلة كانت في الحصن الآخر. الدبابة عبارة عن خشب معمول بطريقة سلم كبير حتى يلصقون بالحصن ويصعدوا عليه، و عشان هذا طبعا اللي لو اقتربوا راح يضربوهم بالحجارة. فماذا يفعل هؤلاء اليهود؟ ماذا فعلوا؟ هذا السلم الذي كان يدور على خشب كان دبابة هكذا يدفعونه دفعا، وكان مغطى من الأمام بالجلود، فكان إذا اليهود أو أحد رمى عليهم بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود. وكان بعض الناس لما يستعمل الدبابات المدافعين يرمون النار يشعلون الجلود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليل الجلود، جعلوا على الجلود الماء. والآن بدأ الضرب بالمنجنيق، بدأ الضرب بالمنجنيق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مكان واحد في الحصن فقط، كل الضرب على هذا المكان. وبدأ الضرب على هذا المكان من الحصن، والمسلمين من الأماكن الأخرى يهجمون بهذه الدبابات ويقتربون، يرمونهم اليهود بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود، يرمونهم بالنار ما تشتعل الجلود لأنها مبللة. فاليهود أسقط في أيديهم، من جهة حصنهم يتكسر يريدون يدافعوا عنا، ومن جهة المسلمين يهجمون عليهم بالدبابات. وظلوا على هذا الحال يحاولون أن يدافعوا ما استطاعوا، حتى رأوا الهزيمة، شافوا الهزيمة، بدأوا يفرون من كل مكان. هجم المسلمون على المكان الذي تكسر ودخلوا منه، النساء والأطفال ما استطاعوا يفروا، في لحظات انتهت. وأخذ المسلمون كل النساء وكل الأطفال سبوهم في هذا المكان، وغنموا الغنائم، وفر الرجال أكثرهم فروا إلى منطقة الكتيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا آخر حصن من حصون خيبر فيه قتال، ما يقاتلون بعد هذا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات وما تيسر من سورتي الإسراء والكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

حسابا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

جَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ

مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو.

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

لكم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.

سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما

الأنفاق. وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات،

وبعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

يخرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا

وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

هَٰذَا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين

منه. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

مذكورة. واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا.

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

0: من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذا النور المبارك من أنوار القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وبصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، حيث استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الإسراء والكهف. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا، ونستمع بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل إلى ما تبقى من سورة الكهف وما تيسر من سورتي مريم وطه.

ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

ما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.

ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا

أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري

كله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأ

وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى.

المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك.

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصر

نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.

لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

تشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإن

أمتي أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينة وبرواية حفص عن عاصم استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى ما تيسر من سور الكهف ومريم ومن سورة طه بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أيها الإخوة المؤمنون، هنا إذاعة القرآن الكريم. الآن يواصل الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله البينة. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينة من سورتي الأنبياء والحج.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم

قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث

أولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

لا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأى

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين

بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين

السليم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

إِذْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق

الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها

يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

منيب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله خير له عند

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

فيها خير، تذكر اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي

بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.

بصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.

الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم

تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعلم

أنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

0: الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الأنبياء والحج، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: تذلل واستغاثة
3: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
2: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
3: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره، أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
2: الناس خدم للعلم.
3: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
2: شروط تحصيل العلم ستة.
3: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
2: إكرام النفس.
3: قنعت بالقوت من زماني، وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
2: حصاد الألسن.
3: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.
2: البلاء من أنفسنا.
3: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
2: مثلما تدين تدان.
3: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
2: المشيئة الإلهية.
3: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
2: كلك سوءات والناس أعين.
3: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
2: إساءة الظن.
3: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
2: سفينة المؤمن.
3: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
2: زن بما وزنت به.
3: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
2: ترك الهموم.
3: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون.
2: تأتي العزة بالقناعة.
3: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون.
2: الصمت خير من حشو الكلام.
3: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
2: موت الأحبة.
3: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
2: المنة.
3: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
2: مرارة تحميل الجميل.
3: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منة، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
2: تعزية.
3: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
2: أفضل العلوم.
3: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
2: حب علي وسبطيه وفاطمة.
3: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
2: الإعراض عن الجاهل.
3: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. مضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
2: عين الرضا كليلة.
3: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
2: حياة الأشراف واللئام.
3: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى، وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى، قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى، فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
2: ديوان الإمام الشافعي.
0: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع، لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

إلهي ترحمي وفقري وفاقتي.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نختطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن في تدبر وتفكر، حيث تورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والتوكل والرضا والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وقراءة آية بتدبر خير من قراءة صفحة بغير تدبر وفهم. وهذه كانت عادة السلف الصالح، يردد أحدهم الآية حتى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

أوصى أحد الحكماء ابنه قائلا: اعلم يا بني أن المقام في الدنيا قليل والركون إليها غرور، فكن سمحا سهلا قريبا أمينا. إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. وتمثل قول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا.

سأل رجل أعريا زين العابدين رضي الله عنه فقال: هل رأيت ربك حين عبدت؟ قال: وهل يعبد القلب من لا يراه؟ قال الرجل: وكيف رأيته؟ قال: لم تره العيون بالحدقات، وإنما رأته القلوب بعيون اليقين. هو رب واحد لا يظلم ولا يجور، له نور لا يطفأ وباب لا يغلق ورزق لا يمحق، لا يدرك بالحواس ولا يخطئ في معرفة الناس. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو رب الأرض والسماوات.

0: قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: دخلت على عمر يوما وهو جالس في مصلاه يضع خده على يده ودموعه تسيل، فقلت له: ما بالك وفيم بكاؤك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض واليتيم والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. فعلمت يا فاطمة أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي حجة.
1: إلهي تحرم.

اللهم يا بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وتطلق به ألسنتنا وتفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم محمد عبد الحق، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ليكن لسان حالنا ونحن في هذا الوقت الطيب المبارك الذي يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض: إلهي، أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان لك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا؟ اللهم استر الذلات، واغفر السيئات، وأبدلها حسنات، وأجرنا من مكرك، وزينا بذكرك، واستعملنا بأمرك، ووفقنا لشكرك، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون. لقاء الفجر الذي ننقله من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبض بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغلق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعين الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية، ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعينا الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

0: Lloyd.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعينا الكرام، ما رأيكم أن أتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعين الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعين الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها. سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخ بخ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا استقيموا واعتذروا.
2: الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام، في كل مكان قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: رأيتها.
1: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
0: عرفتها.
1: عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان.
0: سمعتها.
1: سمعتها سجد القلب للديان.
0: كلمتها.
1: كلمتها هام بحديثها الوجدان.
0: حاورتها.
1: حاورتها قالت بكل لسان.
0: سألتها.
1: سألتها ردت في موكب النور والإيمان.
0: أحببتها.
1: أحببتها بكل الود والعرفان.
0: أخذتها.
1: أخذتها منهجا لحياة بني الإنسان.
0: سألوني عنها.
1: أجبت إنها إذاعة القرآن.
0: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. مفهوم هذه العبارة أن المحرمة إنما هي حليلة الابن من الصلب. قوله من أصلابكم يدل على أن كان هناك أبناء ليسوا من الصلب، إذن فالتبني كان موجودا قبل نزول هذا الحكم. والتبني أن يلحق رجل ولدا من غير صلبه به ليعطيه كل حقوق الولد. أراد الله أن يبطل ذلك ويبطل هذه القضية المتغلغلة في الأمة العربية على يد سيدنا رسول الله، لا مشرعا ينقل حكم الله ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته ونفسه حتى يأخذ الحكم قدسته. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين رأى ذلك الحكم واراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه، يجب ان نفطن الى ان فكرة التبني كانت في ذاتها تهدف الى ان ولدا نجيبا يلحقه رجلا به ليعطيه كل حقوق اولاده. دي تكريم ولا مش تكريم؟ تكريم. ولذلك يجب أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشري في إطار العدل البشري. والعدل هو القسط ولا لا؟ يعني ساعة تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد كان يهدف إلى أن يعوضه والده، لأنه اختار رسول الله عن إيه؟ عن أبيه. إذن فالعملية من رسول الله كمال بشري بالنسبة للوفاء لواحد آخر خياره على خيار أهل، وعدل أيضا بشري. فإذا أراد الله أن يصوب يبقى كمال إله وعدل إله، يبقى لا غضاضة عند أحد أن يصوب الكمال البشري بالكمال الإلهي، ولا أن يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الإلهي والقسط الإلهي. ولذلك أدى الله ذلك وهو أحكم القائلين بعبارة تعطي ذلك كله: ادعوهم لآبائهم. يا سلام، ذلكم أي دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله.

0: كلمة أقصد إياك تكون واخدين من عظيم وأعظم وفوز عظيم. أنك ساعة تأتي بصيغة التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه أعظم، يبقى المقابل لها إيه؟ عظيم. طب وأقصد يبقى المقابل لها إيه؟ قسط. يبقى ما فعله رسول الله قسط، ولكن ما عدله الله أقصد مما صنعه رسول الله. إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشري شيء، والعدل البشري شيء، والكمال الإلهي شيء، والعدل الإلهي شيء. ومن نقله الله من عدل بشريته إلى عدل ألوهيته يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى نعمة. بياخدوها على أن ربنا عدله عمل عملية. قل له أنت ما انتش فاهم حاجة، من الذي صوب له؟ أنه الله. ولذلك صوب فعل رسوله في إطار البشرية، قال ذلكم أقسط عند مين؟ عند الله. ومن الذي يجعل البشر أمام ربنا في القسط والعدل والكمال؟ هذه واحدة. القصة بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا خلاص، وخصوم الإسلام من أبناء الإسلام يروجونها، لأن من مصلحة خصوم الإسلام من الإسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج اللي واخدين الإسلام كده جغرافية أسماء، من حظهم إن الدين ده يطلع كلام كذب كله، لأنه ما دام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحة له ولا نجاة إلا أن يقول لا ده الدين ده مش صح، لأنه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده إن كان الدين ده صح هيروحوا في داهية، مش كده؟ يقوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده لا. الله ليه؟ قال لك لأنه مش قادر يحمل نفسه على إيه؟ على منهج الدين. يوم ما فيش له منجا ولا أمل إلا أن يكون الدين إيه؟ الدين ده كذب كله، العملية كلها دعا الأول. نشوف القصة بقى اللي صار بها المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب له بنت اسمها أميمة بنت عبد المطلب، تبقى أخت مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها إيه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة إلى إيه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظ في الأسماء. هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش؟ كلمة برة حلو. إنما كره رسول الله أن يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة فسمها إيه؟ زينب. هذه برة بنت أميمة تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة زي ما قلنا كان أصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل إلى إيه؟ ملكية رسول الله. وبعدين أراد رسول الله أن يكرمه على كماله البشري وعدله البشري فسماه زيد بن مين؟ زيد بن محمد. هذا زيد بن محمد لما أراد أن يتزوج زوجه رسول الله من برة على مضض منها، لأن ده مولى ودي بنت سيد قريش. ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن يعمل الإسلام مزيج واحد، ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد وبتاع. فبنت عمته يتزوجها لمين؟ لزيد. هي نفسها ما، لان انتوا عارفين عايزه تبقى بقى، لكن رسول الله خلاص يتزوج. فلم ينشا بينهم ايه؟ ود. كلها دي تمهيدات الاقدار للاقدار. بالله لو انها كانت اخذته عن حب والوئام كان بينهما وبعد ذلك أراد الله أن يشرع، يوم يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحبين يقعد يمزقهم، ده المسألة مسألة تمهيد من الأول. يوم هي ما يبقاش لها إيه كيف، والراجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف له برضو كرمته. زيد بن محايا مسألة كبيرة برضو يعني مش هين برضو نفسه تصعب عليه. يوم يجي لرسول الله بقى، شو التمهيد بقى؟ يبقى الأول هي ما كانتش إيه وقف، الثاني هو لما لقى كده برضه ما بقاش ايه، بدليل انه هو الذي ذهب الى رسول الله يقول له انا ما عادش العشره بتاعت بره دي عجباني وعايزا يوم، رغم ان المساله لها سابق عند رسول الله وان الله يريد ان ينهي مساله التبني، كانوا بيحرمهم ان الرجل يتزوج مرات ابنه المتبنى، فيريد ربنا ان ينهي الحكايه دي. يوم شو التمهيدات بقى هي ملهاش ايه، وهو يبتدي برضه ملوش دعوه ويروح يعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه افسخ الحكايه دي خلاص. ولذلك يقولوا اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك، الله ما دام يقول له امسك عليك زوجك يبقى الكلام كان في ايه، مش لازم ان هو عايز يفارقها. طب اقرا الايه بقى كده، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شوف بقى خصوم الاسلام وابواقهم من المسلمين، ده محمد كان البت واخده يعني داخله مزاجه وعايز يتجوزها وبيخفي الحكايه دي، تقول له يا اخي طيب خليك منطقي وافهم النص. ربنا بيقول وتخفي في نفسك، انت خدت منها ان النبي كان في نفسه ايه انه يتجوزها ميال ليه. طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله. مش كده عداله استقبال الاساليب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك، شوف ايه ده ربنا ادالك الحكايه، قال لك تخفي في نفسك ما الله ايه مبديه. طب ما تشوف ربنا ابدا ايه، يبقى لما ربنا يبدا حاجه يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا. كلام كويس كده. فلما راح زيد وقال له انا كذا كذا، قال له امسك عليك ايه زوجك، امسك عليك زوجك لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه بره اللي هي زوج اللي هي مرات مين، زيد اللي كان متبنيه، عشان ينهي حكايه التبني دي، وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل ويطبقها في مين، في نفسه. قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشريه، يمكن برضو ما هو فيه ناس لسه عندهم مرض وفي ناس منافقين وفي ناس كتير. يوم الرسول عليه الصلاه والسلام ولماذا لا يكون هذا الكلام، لانه يريدها نبعا من الله في قرانه، لانه لو كان قال بمجرد الايحاء اللي ربنا عمله له بينه وبينه كان يمكن يقول لا ده كلام منه هو، فهو قال له امسك علشان ربنا ينزل ايه قران، مش كلام من عندنا الهمني ربنا او اوحي لي او دخل في روحي او لا بالقران. ولذلك يقدم له الحق سبحانه وتعالى، يقدم العمليه دي في سوره الاحزاب يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، خلاص، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. واذ تقول للذي انعم الله عليه، خلاص، وانعمت عليه، انعم الله عليه بالاسلام وانت انعمت عليه بانك انت عملت ابنك مش كده ولا لا، امسك عليك زوجك واتق الله، ويقول امسك عليك زوجك واتق الايه واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس ان يقولوا انه طلق البت من مين، من زيد عشان يتجوز، يمكن يقولوا كده، ما هو في كتير من المنافقين والجماعه اللي هم بايه المرجفين، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، يبقى كان زواج زيد من زينب كان لغاية واحدة، وهي أن تكون برا اللي هي اسمها زينب منكوحة لمتبنى رسول الله فقط، بدليل فلما قضى زيد منها وطرا يعني أدى المهمة. حبينا ندي الحكم بقى، زوجنا، من الذي زوج؟ الله. وهو محمد تزوج، يبقى انتوا عايزين تصعدوا المسألة سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المسألة بالنسبة لربنا بقى، صعدوها بقى. فلما قضى زيد منها وطرا، يدل على أن أصل الزواج من الأول ممهد له تمهيده، إن الغاية منه أن يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله، وبعدين تبقى عن كره منها وهي مش عايزة، وبعدين هو تنتقل المسألة إلى عزة وهو أرضه مش عايزة، بدليل أنه يروح يقول للرسول أنا عايز أطلق البنت، يوم الرسول يقول له إيه أمسك عليك إيه زوجك واتق الله وإيه وتخفي في نفسك من الله. ما هو الذي أبداه الله حتى نعلم جيدا ما أخفاه رسول الله؟ اسمعوا إلى قول الله: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، كأن الغاية من النكاح إيه؟ إنه يقضي منها وطر وبس الحكاية دي وتنتهي. هذا المهمة، زوجناك، إحنا اللي زوجنا، يبقى اللي عايز يمسك المسألة إيه؟ ما يمسكهاش لمين؟ للرسول. يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا. فما هو الذي أبداه الله؟ الذي أبداه الله لكي لا يكون إيه؟ يبقى العلة في هذه العملية يا ناس، يا محمد ويا زيد ويا زين ويا ناس ويا من يحب أن يرجف، العلة في كل ذلك علة إلهية من كمال إلهي وعدل إلهي، كي لا يكون على الإيه حرج في أزواج مين؟ أدعياءهم الذين يتبنونهم من غير ولادة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا. وكان أمر الله مفعولا، مدام ربنا عايز أمر يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم يفعل. انتوا امنتوا بانه رسول؟ ان ما كنتوش امنتوا بانه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته اكبر من انكم تنقضوا تصرفه. مفهوم كده؟ اللي انتم مؤمنين بانه رسول ولا مش رسول؟ ان كنتم مكذبين انه رسول، وانتم مالكوا يا برده بقى؟ شانكوا ايه؟ تكذيبكم له كرسول اشد من انكم تنقضوا تصرف من تصرفاته ان اتجوز اللي كانت مرات ابني المتبناه، مش كده ولا نهيل اكتر؟ على الاول ان امنتم بانه رسول، الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ عال. يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للاعمال، ولا ما تنصبونه انتم من كمال هو الميزان؟ تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جايب علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات، تيجي تقول له تعالى يا سيدي كده اما اخد تصرفاتك واعيرها على الميزان اللي انا اعمله، ما كانش صح انك انت تعمل كده. الله، ما كانش صح انك انت تعمل كده، يبقى انت عملت الميزان من عندك، اذا نقلت الميزان موزونا. وده اول غلط ولا لا؟ ده الاصل في الرسول فعل او لم يفعل، فان كان قد فعل يبقى هو ده الكمال. ما تجيبش انت ميزان الكمال وتيجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى لما شوف انت عملت الحكايه دي ازاي، لانه اللي يقول له تعالى لما شوف انت اللي عملت الحكايه دي ازاي يبقى نصب ميزان كمال من عنده ولا لا؟ ميزان كمال من عنده، وياخذ تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده، يقول له ده مناقض لانك انت امنت بانه ايه؟ بانه رسول. وبعد ذلك ياتي بالقضيه العامه ليقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كلمة أبا أحد يعني ما كانش أب الواحد، تفهم منها إيه؟ دمكم كلكم. ما كان محمد أبا أحد لأنه إيه؟ ده أبو للجميع، بدليل إذا كان أزواجه أمهاتكم، طب وهو يبقى إيه بقى أمه؟ طب هو منزلته إيه؟ لا، وأزواجه إيه؟ أمهاتكم. حرمت عليكم ولا لا؟ تبقى إذن خد بالك بقى من دقة الأداء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ليه؟ لأنكم بمنطق الواقع هو أبو لكم كلكم، ما ياخدش واحد بقى ويقول ده ابني، لا ده كل المؤمنين أولاد، كل المؤمنين أولاد، وبدليل إن الإيه نساء أزواجه أمهات لكم. خلاص. وقلنا بقى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، واحد يقول لك لا ما هو كان عنده أبناء، نقول له أولا ما بلغوش سن الرجولة مش كده؟ وهبهم بلغوا سن الرجولة حتى باعتبار ما يكون، نقول له دول مش رجالكم، ده رجاله هو بقى، رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وخاتم، والرسالة والخاتم فوق شرف الأبوة، يعني حتى عشان زيد ما يزعلش،
1: لكن رسول الله ايه لما يشرفك يزيد انك انت ابن يا محمد؟ لا، ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول، ده العظمة في انه ايه انك جي رسول. ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة. قلنا ان سلمان الفارسي جابوا النبي على الفارسي مش من قبيلة تانية وعرب، لا ده فارسي، قال سلمان منا ايه قال البيت. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بمفهوم العبارة ونضحية كده الذوقي والأداء والأسلوبي إنه ده أبوكم كله، ما يصحش إن واحد يستبد به دون إيه دون الآخر. طيب، ولكن رسول الله إيه وخاتم الإيه وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء إيه بالله. بشرية مين بقى يعني بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع تاني بقى زيد ابن مين بقى؟ ابن حارس. برضو دي يعني ما تعملش هزة كده عن لما بيذكروا ان ده رسول الله، ما دام انت مؤمن بيك رسول الله دي تعوض الايه تعوض الحكاية دي كلها. وانت داخل ايه ويا زيد انت داخل في الابوة العامة للمؤمنين، ما انتش خارج من الأبوة العامة للمؤمنين لأنك انت آمنت به كرسول. يبقى لما نيجي نحقق في العبارة يجدوا عمال بيسلي مين كمان؟ بيسلي زيد. وخير من هذا أنك يا زيد لا تحزن أن فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد، وكنت عامل ده شرف ليك، يرن الاسم كده زيد بن مين؟ زيد بن محمد. فإنك الوحيد من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي ويصبح زيد، كلمة زيد لا عمر ولا أبو بكر ولا حد أبدا، كلمة زيد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر. يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش؟ يبقى عوضك يا زيد. فلما قضى زيد، شوف قال بنقولها قرآن، طب هب انه فضل زيد ابن محمد، طب ايه اللي كان يقرأ في السيرة؟ بقراها في السيرة، انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه، يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعه. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القران او لا؟ اذا قول الحق سبحانه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يدل على ان حلائل الابناء المتبنين احل لكم. يبقى أكنهم كانوا بيحرموها ولا لا؟ وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الأختين بينهم رحم يجب أن تظل معه المودة والرحمة والصفاء، مش كده؟ لكن إذا كانوا تحت رجل واحد إيه اللي يحصل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية وقعت فيها خلافات، أن تجمعوا بين الأختين، قال لك ربنا استثنى دائما إلا ما ملكت أيمانكم. طب هب إن الأختين مملوكين ملك يمين، أم قال لك ده مش عاق، ده ملك اليمين دي المرأة ملهاش فيها إيه إياه، وملك اليمين ما يجيبش على السيد ان هو يخليهم امهات اولاد. الامام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد الا ما ملكت ايمانكم ايات عامه، ما دام الاختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم، يجمع بينهم في التسري. وسيدنا علي اخذ بايه؟ ان تجمعوا بين الاختين ولو بملك الايه ولو بملك اليمين الا ما قد سلف إن الله كان غفورا إيه. وما دام سلف قبل أن يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته إنه ما أخذناش بالقانون الرجعي، لأنه إحنا قلنا زمان أنه لا إيه لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم،
0: وما دام الحكم لسه جاي النهارده يبقى والمحصنات من النساء يعني معطوفة على حرمت، حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم. وحيضم على المحرمات المحصنات من النساء. المحصنات عادة الأصل الاشتقاقي يوجد معنى مشترك. الأصل الاشتقاق مثلا الحصن، معنى الحصن ايه؟ الحصن مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم، فإذا تحصنوا فيه يقال امتنعوا عن عدوهم. لما ما يكونوش محصنين يبقى عرضا ان عدوهم ايه يغير عليهم يقودهم ولا لا. فاذا كانوا محصنين يبقى ايه؟ يبقوا ممنوعين من مين؟ من العدو. ادي اصل الحصن. الاشتقاقات اتخذت من دي كتير قوي. ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها، احصنت فرجها. ومفهوم الفرج بموضوعه ايه؟ فأحصنت فرجها يعني عفت، يعني منعت ولا مش منعت؟ وهنا والمحصنات من النساء وحرم عليكم كما حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم المحصنات من النساء. بس المحصنات من النساء دي هي المتزوجة مش كده؟ وما دام متزوجه يبقى بضعها مشغول بالغير، يبقى يمتنع ان واحد ياخدها ولا لا؟ يبقى منعت نفسها من طارئ جديد يفيض على عقدها مع رجل اخر. ادي المحصنات من الايه. طب ويجي مثلا يقول لك ايه محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات زي والتي احصنت ايه فرجها. طيب فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله، ايه اللي احصننا؟ ما دام احصننا يبقى مش من المحصنات؟ لا، يبقى دي غير دي ولا لا؟ ما دام بقول فين احصننا فعليهن نصف ما على المحصنات، يبقى هم مش داخلين في المحصنات مش كده ولا لا؟ والا لو دخلوا في المحصنات كان يبقى الحكم واحد. بقول لك فين احصننا فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. الله، تبقى ايه الحكايه دي؟ قال لك اصل الاحصان برضه يتاتى على الايه؟ على الحره. على مين؟ على الحره. ليه؟ ام قال لك لان الحره عاده كانت هناك ما حدش يقدر يهاوب ناحيتها. ولذلك هند امراه ابو سفيان لما جت حكايه الزنا والبتاع قالت ايه؟ اكن الزنا كان خاص بمين؟ بالاماء، لان هم المهينات وعايشين في حتة ما لهمش أب ولا أم ولا أعراض ولا أي حاجة، وكل واحد يكترئ عليه مش كده؟ ولذلك ربنا لأن كل واحد يكترئ عليها وما لهاش شوكة ولا لها أهل ولا لها أي حد ولا يوم يعمل إيه؟ يوم يقول لك في الحد ادالها مندوحة وقال عليها النصف لأنها مبتزلة والناس كلها بتجري حواليها وفي قرف. الله، يبقى عليهن نصف ما على الإيه؟ المحصنات. يعني مين؟ الحرائر. يبقى المحصنات ايه؟ الحرام. يبقى اذا يطلق الاحصان ويراد به الايه؟ العفة. خلاص؟ ادي واحد. ويطلق الاحصان ويراد به ان تكون ايه؟ حرة. مفهوم؟ ويطلق الاحصان ويراد بها ان تكون ايه؟ متزوجة. لما بتكون المحصنات مطلوقة على الحرة يبقى الوضع العام هو اللي ما خلاش اهل لان حد يكترئ عليه. لكن التانية ما حدش اقترأ عليها لأنها متجوزة. قال لك طيب افرض أن امرأة متزوجة ثم حصل خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت إيه؟ مأسورة، وجاءت أسيرة مع أنها متجوزة هناك، مع أنها إيه؟ متجوزة هناك. مدام متجوزة هناك بطريقتهم في الجواز تبقى محصنة ولا مش محصنة؟ قال والمحصن يبقى متجوزه. يعني ما دام متجوزه انتقلت من الجواز ده وجت في البيئه الاسلاميه وبقت مملوكه، مملوكيتها واسرها اسقطت عنها ايه؟ قال الا ما ملكت ايمانكم فانها بملك اليمين يسقط عليها الايه؟ عنها الاحصان. بملك اليمين يسقط عنها الايه؟ الاحصان. فقال ايه؟ والمحصنات من النساء، اي الايه؟ المتزوجات، مش كده؟ الا ما ملكت ايمانكم فانك تتزوجها وان كانت ايه؟ لان اختلاف الدارين هناك، هي دار الحرب هناك وهنا بقت عندك، بقت ملك ايه؟ بقت ملك يمين. ده تكريم لها ولا؟ أم قال لك لا، لأنها لما أبعدها عن زوجها جعلها مملوكة يمين، فما حبش يعضلها وخلاها تتمتع برضه بسيدي وتعيش برضه فيها علشان ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش محرومة من العملية إياها وتقعد تلغ في أعراض مين؟ في أعراض المسلمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا ايه؟ عليك. وما دام كتاب الله يعني امر ايه؟ مسجل، امر ايه؟ امر موثق. كتاب الله وكتاب الله عليكم، طب ما هو زي ما هو عليكم لكم. قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ نعم. واحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات اهي، محرمات نسب ومحرمات ايه؟ رضاع، ومحرمات ايه؟ احصاء. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. ان تبتغوا باموالكم احل لكم ما وراء ذلك، احل لكم تزويج، احل لكم لكتب ايه؟ يتجوزوا. ولذلك قال تبتغوا باموالكم محصنين، اوعى تودي المال علشان تاخد واحده كده تقضي معها وطر. ام تبتغوا باموالكم ايه؟ محصنين يعني ايه؟ محصنين يعني عفيفات، غير مسافحين ولا متخذي اخدان. يبقى كلمه محصنين عفيفات يعني، بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل. يبقى مقابلها ايه المحصنات دي؟ ام قال لك مسافحين او متخذين اقدام؟ ما الفرق بين الاثنين بقى؟ اذا مقابل محصنين ايه؟ مسافحات او متخذات ايه؟ اقدام. مسافحات، ام قال لك السفح هو ايه؟ السفح هو الصبر. ما فما استمتعتم بنون، ده في آية تانية بقى متخذين اقدام. غير مسافحين، قال لك السفح هو ايه؟ السفح الصب، والصب هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة، انما السفح صب. ولذلك سمي سفح الجبل سفح ليه؟ لان الماء نازله من كل الجبل وايه؟ مصبوبة من السفح ده. اذا المحصنات هيبقى مقابلها ايه؟ يا تقول محصنات يا محصنات، مفهوم؟ مقابلها المسافحات او المتخذات مين؟ أخذ. المسافحات اللي هي العموميه، اي انسان إيه لا ترد يده ايه؟ لامس، مفهوم؟ وذات الخد هي برضو علاقه غير شرعيه بس بواحد ايه؟ بواحد مخصوص. فربنا بيقول احل لكم ما وراء ذلك، بس لاحظوا ان يكون ايه؟ زواجا. ان تبتغوا باموالكم اللي بتدفعوها محصنين غير ايه؟ غير مسافر. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، اللي هي المهور، فريضة. ومعنى فريضة يعني امر مفروض من اعلى، مش كده؟ وقلنا الفرق بين الفريضة والواجب ان الواجب قد يلزم الانسان به نفسه، انما الفريضة تبقى مفروضة عليه من ايه؟ من اعلى. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا لوم ولا تسريح، فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. إذن فكل أحكامه مبنية على إيه؟ على العلم بما يصلح خلقه، وما فيش حاجة بتغيب عنه علشان يأخر تشريعه، لأن تأخير التشريع معناها أن الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شرع، فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانتش في إيه، يوم يضطر يعمل إيه؟ يعمل استدراك تشريعي. إذن فالذين يقولون إن التشريع الإلهي ما بيغطيش حاجة البشر، طيب مين اللي هيغطيه؟ انتوا يا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله، ده ربنا بيلطفكم بالألم ويخليكم تجيبوا تقنينات وبعد ذلك يبدو خطأ فتضطروا تعدلوا ولا لا؟ فتضطروا تعدل. عليما ايه وحكيم، فإن أخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمة أن يكون، لأنه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مسألة زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مرة مرة؟ قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العادة والإلف، الشيء اللي تحكمه العادة والإلف يبقى لازم فيه الايه التريث، وتنقله إلى مراحل تسهل المرحلة بالنسبة لما سبقه، وإن كانت تصعب بالنسبة لآخر مرحلة وأول مرحلة. إيه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة هي الأمر عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد، مش كده؟ بدليل أنه هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرجل، ياخد له كاس ويقول ارتاح. يبقى أول حاجة بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى مدام حاجة متغلغلة في العادة دي من الصعب جدا ان يروح نزع عنها مرة واحدة، يقوم يخلله ايه الاول يوعظه، وبعد ما يوعظه يقول لك لا ما تشربهاش وانت رايح تصلي. طب مدام ما يبهاش راش وراح تصلي هتصلي كم مرة في اليوم؟ 5. طب قبل ما تروح تصلي هتمتنع عن الخمر امتى؟ اذا عودك ان تترك وقتا من الاوقات غير ملتبس بالايه بالخبر، يبقى تعودت ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده انت مش هتلحق تفوق، يبقى على الاقل هتقعد بالنهار ما تشربش، وبعدين بعد ما تصلي العشاء يمكن ايه يبقى عودك ان يمر عليك وقت من الاوقات وبدون شرب كده ولا لا؟ وبعد ذلك يتدرك كده يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس برضو، بس الأحمق عادة يرجح الايه مدام الاسم كبير ومنافع للناس يبقى الاسم يترجح ولا ما يترجح فيه، إنما عملها وعظية بقى وبعدين عملها أمر ايه نهائي. إذن فساعة تتري ما ينقضش العلم، لأن العلم إننا ننهي المسألة طيب صحيح، ولكن الحكمة أن نتدرج في إنهائها. ولذلك يطمئننا الحق على أن علمه وحكمته الاثنين منوط بهم إخراج الأحكام، ولذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو إيه أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء إيه على كل شيء قدير. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، حتى تراضيتم به دي قلنا انها دخل فيها ايه فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه هنيئا مريئا، وده نشأ عن ايه عن التراضي، والتراضي ده كون المرأة دلوقتي مثلا المرأة بتاخد مهرها وتروح تجهز منه ولا لا، مع أن المفروض أن الرجل يجهز لها والمهر ده يفضل له، ده بيدي معونة ولا لا؟ بيدي عطف ولا لا؟ بيدي تكاتف ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. لعلنا نواصل أهم ما ذكرنا في الحلقة الماضية في بداية هذه الحلقة الجديدة. أهم ما ذكرناه هو أن غرس الأخلاق والقيم الإسلامية لا يقتصر على مجرد العلم، إنما يعتمد على العمل. ولذلك كان هذا البرنامج وكانت هذه الحلقات. تكلمنا عن مفهوم الأخلاق، وتحدثنا أيضا عن المنهج الإسلامي في تنمية الأخلاق، ثم ختمنا بالوسائل المهمة لتنمية هذه الأخلاق. مسألة مهمة متعلقة أيضا بهذا الموضوع هي وسائط تنمية هذه الأخلاق. هذه الأخلاق لا بد لها من وكالات، ولا بد لها من وسائط حتى ننفذها. هذه الوسائل أو هذه الوسائط هي الأسرة والجماعة، جماعة الأقران وجماعة الأصدقاء، والمسجد هي محل لهذه الأمور، والمدرسة، ثم أيضا وسائل الإعلام من تلفاز ومذياع وصحافة مقروءة أو مسموعة وغير ذلك. هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات سيساهم في تسليط الضوء على الجوانب المتعددة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيساهم للمتأهل فقهيا والمتأمل شرعيا، يساهم في مسألة استنباط الآثار الفقهية لهذه الشخصيات المتنوعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون واضحا أن حجية السنة الشريفة لا نقاش فيها أبدا، وأرجو أن يكون واضحا كذلك أن العلماء تمايزوا واختلفوا في معايير السنة بالنسبة للرواية أو الدراية، أو بالنسبة للسنة التشريعية أو غير التشريعية، أو بالنسبة للسنة العبادية أو سنة المعاملات. العبادات والمعاملات هي تقسيم من تقسيم أهل العلم أيضا في مسألة السنة. اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض أقوال أهل العلم في الشخصيات المتعددة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الدهلوي وهو أحد أساطين العلم وأحد كبار علماء المقاصد الشرعية قسم السنة النبوية إلى قسمين، فقال: هناك من السنة ما سبيله التبليغ، والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا أن هناك قسم آخر مهم، وهو ما ليس من باب التبليغ، ودلل عليه بحديث يقول فيه الصادق المصدوق: إنما أنا بشر مثلكم، فإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. ومن هذا النوع أقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة لا على سبيل العبادة. مثلا حديث أكل لحم الضب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل الضب، وليس هذا الفعل على سبيل العبادة، وإلا كان محرما على كل واحد منا أن يأكل الضب، إنما تركه له صلى الله عليه وسلم كان على سبيل العادة كما يقول ذلك أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أكل كتف الشاة، هذا الفعل لم يكن على سبيل العبادة وإنما على سبيل العادة، لأنه لو كان على سبيل العبادة لوجب على كل مسلم ومسلمة أن يأكل أو أن تأكل من كتف الشاة، وهذا الأمر ذكره الإمام الدهلوي وذكر غيره أيضا من أهل العلم تقسيمات أخرى. من أولئك الرجال الذين ذكروا لنا تقسيمات مهمة جدا بالنسبة لسنة النبوية الشريفة الإمام ابن قتيبة، قسم السنن إلى ثلاث، فقال: ما أتى به سيدنا جبريل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كحديث لا تنكح المرأة على عمتها، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لا نقاش فيه، هذا أمر أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلغنا به صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: هناك تقسيم آخر وهو ما أباحه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يبيحه للناس، كترخيصه صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص ذلك لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يعني أن هذا الأمر مرخص للرجال جميعا أو للذكور جميعا، وهذا تقسيم آخر ذكره ابن قتيبة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وهناك تقسيم آخر مهم وهو السنة التي فعلها صلى الله عليه وسلم ونحن نثاب من خلال فعلها ولا نعاقب إذا تركناها. إمام آخر، إمام مشهور، هو الإمام القرافي، وقسم التصرفات إلى تقسيمات متعددة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يتصرف من وحي الرسالة، وأحيانا يتصرف بوحي الفتية، وأحيانا يتصرف كحاكم وكقاضي، وأحيانا يتصرف كإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالتصرف بالنسبة له كمرسل وكنبي مرسل صلوات الله وسلامه عليه، والتصرف بالنسبة له كمفتن صلوات الله وسلامه عليه عبر عنه بقوله: نقل عن الحق للخلق، لا نقاش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصرف بصفته مرسل أو تصرف بصفته مفتي هذا الأمر لا نقاش فيه على الإطلاق، لكنه قد يتصرف صلى الله عليه وسلم بصفته حاكم وبصفته قاضي، وعندما يتصرف بصفته حاكم أو بصفته قاضي فهذا يعني أن أمامه دلائل وأمامه وقائع، فبحسب الدلائل المتوفرة عنده حكم، وبحسب الوقائع التي تتوفر عنده أيضا سيحكم، فهذا الأمر يمكن المناقشة فيه. ثم تصرفه بصفته إمام فهذا حسب المصلحة المتعلقة بالشؤون السياسية كالمعاهدات مثلا التي طبقها صلى الله عليه وآله وسلم، المعاهدات والتصرف بصفته حاكم أو التصرف بصفته إمام ليس لازمين للقاضي الآن في كل حين، وليس لازمين للإمام أو للحاكم في كل حين أيضا. هذه فسرها العلماء أو أطلقوا عليها كلمة مهمة وقالوا: هي قضايا عموم، قضايا عين، هي قضايا عين لا عموم لها، ومصالح ومقاصد فرضها واقع الحال. أضرب لكم مثالا واحدا بالمعنى: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أحاديثه بصبغ اللحى، هل هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر به معناه أن كل واحد من المسلمين ينبغي له أن يصبغ لحيته. هذا الأمر كان منه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بصفة الرسالة وليست بصفة الإفتاء ولكن بالصفات الأخرى. فهذا الأمر يخضع لك يا أيها الإنسان بحسب حالك وبحسب إرادتك. هذا الأمر أيها السادة وأيها السيدات عندما يتحلل الإنسان منه قليلا، لا نقصد ولا نقول أنه أراد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول إنه أراد عين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر تفاعل مع نصوص كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غيرها وبدل فيها تفاعلا وعين اتباع منه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا أوقف حد السرقة في عام المجاعة، هل يعني ذلك أنه خالف؟ لا، إنما هو أراد أن يتفاعل مع النص لأنه اعتقد، وهذا صحيح، أن الأمر لم يكن بصفته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته كمرسل من الله أو بصفته مفتي، وإنما بصفات أخرى. هذه التقسيمات لا يقصد العلماء ولا أقصد أنا ولا يقصد غيري ممن يقول بها أنها توهين للسنة أو فتح للتهجم عليها أو التغيير فيها أو الخروج عنها، وإنما هي دعوة للتأمل ودعوة للتفكر في شريعتنا الإسلامية السمحاء، وأن الزمان والمكان لا يصلح إلا بها ولا يصلح إلا بالمقاصد ومعرفة الأسرار ومعرفة الحكم. هذه المسائل أيها الإخوة والأخوات مسائل مهمة جدا، أطرحها كتوطئة وطرحتها كتوطئة لبرنامجكم هذا أخلاق الرسول مرآة العصور صلى الله عليه وسلم. الآن أستسمحكم في البدء بأول خلق في هذا البرنامج المبارك لنرى كيف طبقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق هو خلق الأدب، ونبينا هو سيد أهل الأدب. الأدب أيها الإخوة والأخوات كما قال الإمام المناوي، الأدب هو رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع الأدب على كل رياضة محمودة. وقال أيضا غيره أن الأدب هو معرفة ما يحترز عن جميع الأمور التي يقع بها الإنسان في الخطايا. إذا أراد الإنسان أن لا يقع في الخطايا معناه أنه مؤدب، وإذا سلك ذلك الفعل سنقول عنه أنه إنسان أديب. هذا فيما يتعلق بالسلوك وفيما يتعلق بحسن الأحوال بالنسبة للقيام، بالنسبة للقعود، بالنسبة لغير ذلك، هذا هو الأدب. بعض أهل العلم يقولون إن الأدب هو مجالسة الخلق. كيف تجالس يا أيها الإنسان وكيف تجالسي يا أيتها السيدة؟ هذا معناه هو الأدب. إذا جالس الواحد منا غيره على بساط الصدق وعلى بساط مطابقة الحقائق يكون أديبا. والأدب عند أهل الشرع هو الورع، وعند أهل الحكمة هو صيانة النفس. وهناك فرق، وهذا يصدر دائما سؤال مهم جدا، ما هو الفرق بين الأدب وبين التعليم؟ الأدب يتعلق دائما بالمروءات، أما التعليم فهو يتعلق بالشرعيات. بمعنى أن الأدب هي أعراف، فالأدب مثلا في بلدي يختلف عن الأدب في بلاد أخرى، لأن الأدب هو أعراف وهي أعراف، والأعراف هذه لا يمكن أن نضبطها عند جميع الناس، فما كان عرفه هنا لابد أن لا يكون هو نفس العرف، قد يكون ولكنه قد يختلف. إذن الأدب هي مسألة متعلقة بالأعراف، أما التعليم فهي مسألة تتعلق بالأمور الشرعية. بمعنى آخر، أن الأدب هو أمر دنيوي، كل ما يتعلق بالحياة التي نعيشها يسلك فيها الإنسان أمرا سويا هذا يعتبر أدب. أما إذا كان الأمر متعلق بالأمور الدينية فلا نقول إلا أنه تعليم. آمل أن تكون هذه الفروقات واضحة، بين أن أقول مثلا كثير من الناس يقولون فلان مؤدب، أو يقولون فلان متعلم، ويقصدون أمرا آخر. لا، الأدب هي أعراف، أما التعليم هي أمور شرعية. نرى الآن كيف طبق صلى الله عليه وسلم هذه الآداب. كما ذكرت لكم لن أذكر لكم الفضائل، لكن سأذكر لكم كيف طبق صلى الله عليه وآله وسلم الأدب في حياته. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال الراوي: فتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده، يعني ألقاه في يده صلوات الله وسلامه عليه. هذا أدب منه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بأس أن نعرف من هو ذلك الغلام. الغلام قيل هو الفضل ابن سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك أهل العلم. لكن مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث، الأدب أنه صلى الله عليه وآله وسلم استأذن الغلام الذي هو في اليمين على الأشياخ الذين هم في اليسار. هذا الأمر واضح، كيف تطبيقه بالنسبة لنا في هذه الحياة؟ السنة أيها السيدات والسادة أن نبدأ دائما بالكبير، وأن نبدأ دائما بالأفضل، وأن نبدأ دائما بالأعلم. فإذا كان هناك شخص متميز بكبر سنه، أو متميز بزيادة علمه، أو متميز بنباهة ذكره، أو متميز بشرف انتسابه إلى الحسب النبوي الطاهر، أو متميز بالإمامة أو بالقيادة، أو متميز مثلا بأنه أحد الذين جاهدوا في سبيل الله، أو بأنه من أهل الكرم، أو بأنه من أهل الجود، أو بأنه من أهل الخير، هذا لا بد أن نقدمه طبعا لأنه اتصف بهذه الصفات. السنة في الضيافة هي تكريم هؤلاء أصحاب المزايا على أصحاب اليمين. طيب كيف أجمع بين النصوص الداعية إلى البدء باليمين كهذا النص، وبين نصوص أخرى قائلة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وفي حديث آخر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وفي حديث آخر: ابدأوا بالأكابر. القيم الإسلامية والعقل الإسلامي هو الذي يستطيع أن نجمع بين هذه وتلك. نعم، لا يعطي الذي على يساره إلا بعد استئذان الذي هو على اليمين وإن كان صغيرا، لكن لا بد أن نقدم الكبير. هذا الحديث هو أدب منه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت ذلك لأجل الخلاف بين الأحاديث في هذه المسألة، ولكن هذا النص يدلنا على مسألة مهمة، كمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعطاء الطفل حقه. عمل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يغرس في نفس الطفل الشعور الإيجابي في هذه الحياة، ويعلم هذا الطفل أيضا أن الحياة أخذ وعطاء. اليوم أنت في اليمين، غدا ربما تكون في اليسار، فإذا أخذت الآن ربما غدا لن تأخذ. أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يدرب الطفل يوما ما على لزوم الخضوع إلى الحق. حديث آخر يبين جانب عملي بالنسبة للأدب في حياته صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد ويجيب إذا دعي صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هذا الأمر، انطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة وأخذها بيده صلى الله عليه وسلم، يدلنا على كمال تواضع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لم يستنكف أبدا أن يأخذ أحد بيده صلوات الله وسلامه عليه. ربما هنا المسألة المهمة الأخرى التي قد يسأل عنها البعض: مرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قضية مصافحة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، وهذه قضية أصارحكم بأنها قضية شائكة، مثل قضية حجاب الوجه بالتغطية أو بعدم التغطية. وتحقيق الحكم في هذه المسألة لا بد أن يكون بعيدا عن التزمت، وبعيدا عن غير ذلك من الأمور التي يبتعد بها الإنسان عن الاجتهاد النفسي والاجتهاد العقلي، ولا بد أن يكون الأمر مدعوم بدليل نبوي. وعموما لأجل الفائدة أقول: إنه لا خلاف في تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة أو التلذذ مثلا، ولا خلاف أيضا في جواز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى أو البنت الصغيرة التي لا تشتهى، وكذلك مصافحة الشيخ الكبير الذي لا يشتهى. لماذا؟ لأن الفتنة هنا مأمونة. وقد روي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يصافح العجائز، وروي عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه استأجر عجوزا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه، وكل ذلك في الكتب موجود. مثال آخر مهم في مسألة التطبيق العملي لمسألة الأدب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، يعني ليضربوا أجسادكم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته يا عمر أتقصه منه؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر عندما سوى الصفوف وحرك بيده الشريفة خشبة أو مسواك أو قطعة، حرك بطن الصحابي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجعه كما ظن هو أي الصحابي، وطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما مانعه صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قصه من نفسه. الصحابي كان له هدف مهم جدا، وهو لمس بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة المهمة، لحظة التحام الجيوش. لكن المقصود هو أنه طبق ذلك فعلا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أحاديث كثيرة جدا تدل على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله تعالى، يسر الله لنا ولكم إتمام ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وصاحب الوجه الصبيح وصاحب الجبين الأنور، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني، أستراليا.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: أستراليا تقدم مساعدة بقيمة 5 ملايين دولار لنيبال مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى حوالي 460 شخصا وأكثر من 1500 مفقود، من بينهم ما لا يقل عن 39 أستراليا. طهران تعد قائمة بشروطها لفتح مضيق هرمز بطلب من الوسطاء، وترامب يقول أن لا محادثات مع إيران حاليا وأن الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية. برلمان المقاطعة الشمالية يقر مشروع قانون يشرع القتل الرحيم بمساعدة طبية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من الفيضانات المدمرة في نيبال، في وقت ارتفع فيه عدد الأستراليين المفقودين إلى 39 شخصا على الأقل. وأقرت وزيرة الخارجية بيني وونغ بصعوبة تحديد مكان المواطنين الأستراليين الذين انقطعت أخبارهم في نيبال عقب الفيضانات، وأعلنت أن الحكومة تعتزم إرسال فريق متخصص إلى المنطقة التي تعرضت لفيضانات مفاجئة مدمرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 460 شخصا، فيما لا يزال حوالي 1500 آخرين في عداد المفقودين.
2: We have an initial team of a rapid response team who are deploying in the next 48 hours. These are people who have experience in responding to humanitarian disasters and obviously have experience in logistics, planning, communications and humanitarian response. And I'll be speaking to the Nepalese Foreign Minister later today.
1: في هذه الأثناء حذرت السلطات في كل من نيبال والصين من تجدد مخاطر الفيضانات بعد تشكل بحيرتين جديدتين في منطقة جبال الحملايا يخشى أن تنهارا وتتسببا في تدفقات مائية خطيرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت وسائل إعلام صينية أن فرق الأنقاذ أجلت صباح اليوم الجمعة أكثر من 1000 شخص تقطعت بهم السبل في التبت عقب الفيضانات والانزلاقات الطينية التي وقعت على الحدود بين الصين والنيبال، مضيفة أن من بينهم 555 سائحا أجنبيا من دون أن تحدد جنسياتهم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة لا تجري حاليا محادثات مع إيران وأنها تركز على معاقبة

0: بها اقتصاديا، وتعهد بمعاقبة الدول التي تربطها علاقات تجارية بطهران، ملمحا إلى إمكان فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تتعامل مع إيران. في الجانب الإيراني، قال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن إيران تعد قائمة بهذه الشروط التي تشمل إنهاء الحرب في المنطقة. في غضون ذلك، استمرت جهود الوساطة لإعادة واشنطن وطهران إلى المسار الدبلوماسي. وفي هذا الإطار، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران أمس مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ومع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ووزير الخارجية عباس عرقجي خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار وإعادة إحياء العمل بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم التوصل إليها في حزيران يونيو الماضي بوساطة باكستانية. وفي نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار، مشيدا بدور الوسطاء قطر وباكستان ومصر في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
1: The only way to reach a durable settlement is through dialogue, and the Secretary General is very much appreciative of the mediation efforts by Qatar, by Egypt, by Pakistan, of course, and others who are doing their best to try to lead to a political solution. Which
0: أقر برلمان المقاطعة الشمالية مشروع قانون يشرع القتل الرحيم الطوعي بمساعدة طبية مع فرض قيود على الوصول إلى هذه الخدمة وعلى طريقة طرحها ومناقشتها. وبموجب القانون، سيطلب من الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القتل الرحيم الطوعي أن يكون لديهم تشخيص طبي يفيد بأن المتوقع أن يعيشوا مدة لا تتجاوز عاما واحدا، وذلك بعد رفض تعديلات مقترحة كانت تتعلق بمعايير الأهلية. كما يتضمن القانون ما يعرف ببند التقييد الذي يمنع العاملين في القطاع الطبي من المبادرة بفتح نقاش حول القتل الرحيم الطوعي مع المرضى بعدما صوت أعضاء الحكومة ضد محاولتين لإلغاء هذا البند. وأيد عضو الحزب الليبرالي الريفي عن دائرة كرامة براين أوغالاغر الجهود الرامية إلى إزالة هذا القيد من المشروع.
2: Now we can trust them to have a conversation with a family when someone's on life support. That is why I can't understand why wouldn't we trust our same medical profession to have a sensitive and confidential conversation with patients about their options.
0: أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أنها بدأت بتنفيذ برنامج تلقيح موجه للأنواع الأكثر عرضة للخطر من الطيور للمساعدة في حمايتها من إنفلونزا الطيور. وسجلت الولاية 16 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، معظمها في مناطق الساحل الجنوبي. وستتعاون حكومة نيو ساوث ويلز مع حديقة حيوانات تارونغا لتلقيح الطيور البرية وتلك الموجودة في الأسر، فيما يتوقع أن تنضم مرافق أخرى لرعاية الحياة البرية في كافة أنحاء الولاية إلى البرنامج. وقالت وزيرة البيئة في حكومة نيو ساوث ويلز بيني شارب إنه رغم عدم قدرة الحكومة على منع انتشار الفيروس، فإن عليها العمل لحماية الأنواع المحلية المهددة بالخطر.
3: As they're vaccinating, we're learning about what needs to happen. Understand that we've got to catch them once, we have to vaccinate them, then we need to observe them, and then we need to also vaccinate them again in 3 to 4 weeks. So it's a really careful program, but it gives us hope that we can protect populations over time, and particularly we can look after those very endangered species that we have.
0: أعلنت التلفزة الصربية الرسمية أمس وفاة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي قضت محاكم دولية بسجنه مدى الحياة خصوصا بسبب الإبادة المرتكبة في سريبرينيتسا عام 1995. وتوفي ملاديتش الذي كان يمضي عقوبة سجنه في مركز تابع للأمم المتحدة في لاهاي عن 84 عاما، وكان في وضع صحي حرج منذ أشهر. وقبل أيام قليلة رفضت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا طلب عائلة ملاديتش والحكومة الصربية نقله إلى مستشفى عسكري في بلغراد لعلاجه. وألقي القبض على ملاديتش عام 2011 في صربيا بعد فراره من العدالة لمدة 16 عاما، وحكم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بقرار من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إدانته بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة التي خلفت حوالي 100,000 قتيل في تسعينيات القرن الماضي، ومن بين الجرائم المنسوبة إليه الأمر بقتل حوالي 8,000 رجل وفتى بوسني في تموز يوليو 1995 في منطقة سريبرينيتسا. ولا يزال ملاديتش يحظى بصورة إيجابية عموما في نظر مسؤولين سياسيين من الصرب وفي أوساط صرب البوسنة. في أخبار الرياضة، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أمس انتقال المهاجم المصري الدولي عمر مرموش إلى صفوفه على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وأضاف توتنهام في بيان أن الاتفاق يتضمن بندا يلزم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل. وكانت وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن قيمة شراء عقد مرموش البالغ من العمر 27 عاما تبلغ 60 مليون جنيه استرليني. وبات مرموش ثاني لاعب ينضم إلى توتنهام قادما من مانشستر سيتي خلال أيام قليلة بعد قدوم الجناح البرازيلي سافينيو الثلاثاء الماضي مقابل مبلغ قدر بحوالي 75 مليون جنيه استرليني. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد مشمس 21 درجة، بريسبن ممطر 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين مشمس 35، بيرث ممطر 22 درجة، ملبون غائم جزئيا 15، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا مع رياح 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: معكم سرية يونس في إشراقة الصباح.
1: اللهم ارفع عنا كل شكوى، واكشف عنا كل بلوى، وتقبل منا كل نجوى، وألبسنا لباس الستر والتقوى، واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأهلنا ومحبينا مقرا ومأوى، واجعل دعاءنا مستجاب، آمين يا رب العالمين. صباح الخير. سؤال: من أغلق الباب؟ قال شفيق ابن إبراهيم البلخي: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، فتذكر نعمك كثيرة أنت فيها لم توفي الله حق شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، فتذكر أمور كثيرة تعرفها ولا تعمل بها، المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، فتذكر بطء خطواتك في السير إلى الله، الاغترار بصحبة الصالحين والترك الاقتداء بفعالهم فلا تغتر، إدبار الدنيا عنهم وهم يبتغونها، تذكر أن الدنيا تغر وتضر ثم تمر، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها، والآخرة خير وأبقى ولا تظلمون فتيلة. قال ابن القيم رحمه الله: أصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة ومهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا لو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون، وأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته وشرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. فتأمل اليوم هذه الآية، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكسرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقزار. فشعارك من اليوم: لن أرضى بالدنية، فكن على قدر ما اصطفاك الله به، كن عبدا لله حقا، أرضيه وتودد له وارفع رأسك وتعالى عن المنكرات. لست أنت من يرتضي بالدون، لست حقيرا، أنت عند الله كريم، فتعزز وتنشط وابدأ من جديد، فلابد أن تصل، فليس أمامك إلا صراطا مستقيما واحدا. والواجب العملي لهذا: صحح أمورك لفتح أبواب التوفيق بالإكثار من الحمد، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وبأن تعمل اليوم بشيء هجرت منذ زمان تعرفه ولا تعمل به من نافلة أو عمل بر. تضرع كثيرا وسر ربك أن يتوب عليك توبة يرضى بها عنك. زر مقبرة أو اسمع موعظة ترقق قلبك من المواعظ الدار الآخرة، لعل الدنيا تتولى ويحل محلها التعلق بالآخرة. هناك عبادات كثيرة بدون مجهود وبدون وضوء وأجورها عالية في العظمة، عبادات منسية. أولها عبادة الرضا، الرضا بما قسمه الله لك أيا كان، لأنه هو الأنسب لك في كل الأحوال. عبادة جبر الخواطر، وهذه أيضا عبادة سهلة، وهي كلمتين تكسب بهم قلوب الناس. عبادة قضاء حوائج الناس، وهذه تأتي لأغلبنا إذا كان أحد ما يحتاجك بأن تساعده للوصول لهدف معين أو في قضاء حاجة معينة. عبادة الكلمة الطيبة صدقة، كلمة حلوة من لسانك يشهد لك بها يوم الحساب. عبادة حسن الظن بالله، اترك البواطن لله، لأن ربنا هو الذي يحميك من الشر. عبادة جميلة هي زكاة العلم، وهو أنك إذا سألك أحدهم عن معلومة قلها كاملة مثلما ساقها لك رب العالمين عن طريق أحدهم، ابعثها لكل الناس أفدهم بها. عبادة التفاؤل والأمل بالله. أي والله التفاؤل عبادة، أنا عند حسن ظن عبدي بي. عبادة ترك ما لا يعنيك، وهو عدم التدخل في أي حاجة لا تعنينا، وترك التحليلات والاستنتاجات التي تؤدي إلى سوء الظن. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. عبادة التغافل، إنك لا تدقق كثيرا في عيوب غيرك، لأنه من عاب شيئا على أحد وقع فيه وأصابه نفس العيب. عبادة الإمهال والصبر، أنك تمهل وتصبر وتعطي المخطئ فرصة أخرى لعل وعسى أن تكون له معين. عبادة وقف الشائعات عندك، وهذه عبادة مهمة جدا، بأنك إذا سمعت كلاما سيئا عن أحد دعه يقف عندك، وعندما يسألونك عنه أعمل نفسك أنك لا تعرف وقل لم أسمع. وأخيرا عبادة التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأظن لا يوجد أسهل من هذه العبادات، تعطينا كمية من الحسنات ونحن جالسين وبدون أي مجهود. فلنعود أنفسنا دوما على فعل الخير واكتساب الحسنات ليل نهار. اللهم تقبل منا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين يا رب العالمين. وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyi'ati a'malina, man yahdi illahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the ummah, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل حديثنا وانا عن المدرسة الحنبلية والتأويل. المدرسة الحنبلية الإمام ابن حنبل من أشد المدارس أو لعلها أشدها حربا على التأويل وخصوصا في جانب العقيدة، إلى حد جعل ابن تيمية وتلاميذه ينكرون وجود المجاز في القرآن والسنة واللغة عموما، ويرون فتح ذلك الباب ذريعة إلى الضلال والفساد ودخول الزنادقة والباطنية وكل عدو للإسلام من خلاله. ومع هذا اضطروا أن يطرقوا باب التأويل في بعض النصوص. حكى الإمام الغزالي في فصل التفرقة أن الإمام أحمد بن حنبل وهو أبعد الناس عن التأويل لجأ إليه في بعض الأحاديث، كما نقل إليه ذلك بعض الحنابلة المعاصرين له في بغداد. هذه الأحاديث هي الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا حديث رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر من طريق عبد الله بن المؤمل. القلوب بين أصبعين من أصحاب الرحمن، رواه مسلم في القدر عن ابن عمر. إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، رواه أحمد عن أبي هريرة. وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة فرمى هذه الرواية بالبطلان وقال إنها كذب على الإمام أحمد ولا يعرف ذلك عنه. ونقول ذلك للغزالي مجهول، لا يعرف علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. ومع هذا سئل ابن تيمية عن الحديثين الأول والثالث. أما الحديث الأول فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض ولم يطلق يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل، ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما جرت العادة. The Hanbali School of Thought and the multi-meaning or potential meaning in interpretation. The Hanbali school of thought is one of the hardest school of thought, maybe the hardest, against any potential meaning in interpretation, particularly in the issue of faith or in the field of faith, to an extent that made Ibn Taymiyyah and his students deny existence of potential meanings in the Quran and Sunnah and in the language in general. And they see that opening that door, that potential meaning, would open the door to misguidance and decadence and corruption and the for all the unfaithful and all the enemies of Islam to come through. Even then, they had to go to the that potential meaning in interpretation in some texts. Imam al-Ghazali, in his book Faisal al-Tafriqa, narrates that Imam Ahmad ibn Hanbal, and he is the farthest from implementing potential meaning or probable meaning in interpretation, still did that, as some of the followers of the Hanbali school of thought have narrated or passed it to Imam Ghazali. And these three hadith is the black stone is the right hand of Allah on earth. And that is Al-Hakim, narrated by Al-Hakim in Al-Mustadrak through Ibn Umar. The hadith, another one, the hearts are between two fingers of the fingers of Allah, the Merciful. And that is narrated by Ibn Umar in Muslim. And I find the breath of Ar-Rahman coming from Yemen, and that is narrated by Ahmad, by Abu Huraira in Ahmad. And Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah commented on this and just rejected all this narration that coming to Al-Ghazali, and he said that it is someone is lying on Imam Ahmad, lying by just saying that Imam Ahmad never did that and never said that, and the one who narrated that or passed that to Al-Ghazali is unknown. It's not known to what extent he knows what he said or to what extent he was truthful in what he said. Even then, Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah was asked about the first and third hadith, and he said that the first hadith was narrated to Rasulullah by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with a narration that is not fast and is not proved. What is well known is that it is from it's by Ibn Abbas himself. He said that. He said that the black stone is the right hand of Allah on earth. Anyone who just touched it or kissed it is as if he has shook hands with Allah and kissed his right hand. Anyone who looks into the words that narrated or passed to Al-Ghazali in this way, now there is no problem in that, except for those who don't stop to think deeply on what was said, because he said the right hand of Allah on earth, so it is restricted or by on earth, it's not absolute, the right hand of Allah. And of course the rule of constrained or restrained constrained word is different from the absolute word. And he said that anyone who touches it or kissed it is as if have shaken hands with Allah and kissed his right hand. It's known that the word as is, that means we are saying something is like something, so, and that the first thing is not necessarily totally like the second thing, it's just as if. And that is very clear in that the one who is touching it did not actually shake hands with Allah subhanahu wa ta'ala, but it was a similarity, as if one is shaking hand with Allah. So the first of the hadith and the last of it shows that the stone is not among the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, as anyone who has fair knowledge knows, but it shows that Allah subhanahu wa ta'ala, as he has made for the mankind a house that whom they go around it, just made also for them something to touch, so that to be like as if kissing the hand of the elders or the noble as a way of being yani generous to a person, as the usual and tradition used to be when you kiss the hand of your father or so on, as a way of respect. أما الحديث الثاني إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن فقوله من اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس اليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونهم، الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سورة المائدة. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الأحاديث الصحيحة أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. هؤلاء هم الذين قتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. ومن تأمل كلام شيخ الإسلام وكان منصفا وجد في توجيهه للحديثين قدرا من التأويل وضربا من التجوز، وما ذكره من لفظة في الأرض في الحديث الأول أو لفظة من اليمن في الحديث الثاني هو ما يسميه علماء البلاغة القرينة في المجاز، التي تدل على أن اللفظ أريد به غير ما وضع له في الأصل. As for the second hadith that I feel the breath of Ar-Rahman from coming from the direction of Yemen, when it says from Yemen, it means it shows the intent of the hadith, because the Yemen is not has not specific features for attributes of Allah subhanahu wa ta'ala so that anyone will think in that, but from Yemen came those whom Allah loves them and whom who love Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah said in the Quran anyone who reneged or apostates from his religion, Allah will bring people who whom he loves and whom they love him. And it was narrated that when this verse was revealed, he was asked, who are these? And he said that these are the people of Abi Musa al-Ash'ari. And there are confirmed hadith that the people of Yemen came to you, they have softer hearts and warm hearts. The faith is Yemeni and the wisdom is Yemeni. And those were the people who actually fought the apostates during the time of Abu Bakr radiallahu anhu and conquered the land. And so with them, Allah subhanahu wa ta'ala eased the hardships from the believers. And anyone who look into what Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah said and was fair, you would find that in his elaboration on these two hadith is some of potential meanings and some of going a little bit from the literal or strict meaning of the words, because he's when he said on land in the first hadith or from Yemen in the second hadith is what the scholars of language says, that just an evidence or adjoining that means that the word was not is meant to mean something not what it is originally taken up to mean. ونحو ذلك حديثه عن معية الله تعالى لعباده العامة والخاصة وعن قرب الرب من عبده فيه شيء مما ذكرنا من التأويل، وإن لم يسميه كذلك، ولكنه تأويل قريب وصحيح ومقبول بلا ريب، وهو ما يحتاج إليه كل عالم في بعض الأحيان، ولكن المحظور هو التوسع الذي سقط فيه من سقط من الأفراد والفرق. Similarly that the Allah سبحانه وتعالى going along with his slaves, the special or the general. And the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala from his slave or a worshipper has something of potential meaning. Although he did not call it ta'wil, potential meaning, but it is actually a potential meaning and definitely right and acceptable. And that's what every scholar will need sometimes. But what is not allowed is to elaborate in that which many of the individuals and the groups fell into. نقل العلامة جمال الدين القاسمي في تفسير محاسن التأويل عن ابن تيمية في بعض فتاواه قوله نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد شيء من كلامنا وكلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند كل لسان، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. وهذا هو اللائق بإمام مثل ابن تيمية الذي جمع بين النقل والعقل ووسع علمه تراث السلف ومعارف الخلف، وتهيأ له من أدوات المعرفة ما لم يتهيأ لغيره إلا من من الله عليه بفضل وقليل ما هم. جمال الدين القاسمي Scholar in his interpretation محاسن التأويل quotes ابن تيمية in some of his rulings saying that we say or we accept potential meaning that is for which there is an evidence, and with the potential meaning that is going straight as is commonly acceptable. But and there is no one, we never said, and no one of our group said that we reject potential meaning in some areas or in some cases. And Allah subhanahu wa ta'ala is with excuse me, Allah subhanahu wa ta'ala in every words has that potential, but we deny and reject any potential meaning that is contrary to what is truth or what is right, and what opens the door to destroy the tradition of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the Quran, and to join those who have deviated the words of Allah from the people of the book. And that befits a great scholar and imam like Ibn Taymiyyah, who joined between passing through, quoting, and thinking, and his knowledge accommodated actually the knowledge of the previous predecessors and the those who came after him. And he has from the tools of knowledge something that was not readily available to others except those whom Allah subhanahu wa ta'ala has favored with his blessings, and they are very few. على أن هناك من أعلام الحنابلة أنفسهم من خرج عن خط الحنابلة المتشددين وخاض في لجج التأويل، وأنكر على من عزى إلى الإمام أحمد أنه يرفض التأويل بإطلاق. من هؤلاء الأعلام العلامة الموسوعي الإمام أبو الوفاء بن عقيل صاحب كتاب الفنون، الإمام أبو الحسن بن الزاغوني وصفوه بأنه متفنن في الأصول والفروع والحديث والوعظ، الإمام الموسوعي أبو الفرج بن الجوزي صاحب التصانيف الممتعة، كل هؤلاء قبل ابن تيمية وتلاميذه. وأنا أرجح رأي السلف وهو ترك الخوض في لجج التأويل مع تأكيد التنزيه فيما يتعلق بشؤون الألوهية وعوالم الغيب والآخرة، فهو المنهج الأسلم إلا ما أوجبته ضرورة الشرع أو العقل أو الحس في إطار ما تحتمله الألفاظ، وفيما عدا ذلك فلا مانع من التأويل بشروطه وضوابطه إذا كان موجب للتأويل. ومع ترجيح رأي السلف في ترك التأويل في أمور الألوهية والغيب لا أضلل المؤولين من كبار علماء الأمة، لا أكفرهم ولا أفسقهم، لأنهم قصدوا بتأويلهم الدفاع عن أصول الدين في مواجهة أعدائه، لأن تأويلهم في إطار ما تحتمله لغة العرب. However, there are many of the Hanbali school of thought prominent scholars who went out of the hard line of the Hanbali school of thought and went into the potential meanings, and they rejected the claim that Imam Ahmad absolutely rejects potential meanings. Some of those scholars are Imam Abu al-Wafa ibn Aqil and Imam Abu al-Hasan ibn al-Zaghuni and Imam Mawsu'i ibn al-Jawzi. And all of those were before Ibn Taymiyyah and his students. And I, that's the Dr. Qaradawi now expressing his opinion. And I, I am accept the opinion of those predecessors. And that is, don't get into from

sense or for comprehension within what the words themselves can bear. As outside that, there is nothing wrong with potential meaning within its controls and conditions, if there is a need for that. And although I am supporting the opinion of those predecessors, scholars, in not using potential meanings in on issues of the Allah subhanahu wa ta'ala and the unknown, I don't, at the same time, I don't accuse those who take potential meanings of the great scholars of the nation. I don't accuse them of being disbelievers or decadent or corrupt, because what they meant with their potential meanings is to defend the fundamentals of the religion in facing its enemies. And because their potential meaning was within the framework of what the Arabic language can bear. تأويل النصوص البينات مذهب الباطنية. أما تأويل النصوص البينات المحكمات بحملها على معان باطنة غير ما يفهم من ظاهرها، هذا هو الإلحاد في آيات الله تعالى الذي توعد الله عليه فقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، سورة فصلت. والمراد بالإلحاد هنا الميل بها عن المقصود منها، وهذا مدخل واسع للهدامين الذين أرادوا الكيد للإسلام وأمته بدعوى أن لكل ظاهر باطنا هو المقصود، والظاهر هو القشر والباطن هو اللب، وهو ما زعمته المدرسة الباطنية بكل فئاتها ومختلف أسمائها من قرمطية وإسماعيلية ونصيرية ودرزية. ولو صدق هؤلاء لأعلنوا أن لهم دينا مغيرا تماما لدين الإسلام، ولا صلة له بقرآن ولا حديث، بل مغيرا للأديان السماوية كلها، بل الواقع أنهم لا دين لهم. فحاصر مذهبهم وزبدته كما قال الإمام الغزالي طي بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات. في يرجع في هذا لكتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي. فهم امتداد للمزدكية المجوسية الفارسية الإباحية، إنما تمسحوا بالدين ليهدموه باسم الدين، وتعلقوا بالإسلام ليضربوه من داخله. ولما كان القرآن محفوظا من كل تغيير وتبديل في ألفاظه فلا يمكنهم الزيادة فيه أو النقص منه، لم يجدوا حيلة أمامهم إلا هذا التأويل المفترى وهذا الإدعاء ببواطن خفية يقولون فيها ما يشاءون دون ضابط من لغة أو عقل أو شرع. The potential meaning of the strict and precise meaning words is the school thought of those who say there is an internal meaning, batiniya, internal meaning or inner meaning. As for the taking potential meaning for the precise verses by saying that or claiming that it includes meanings different from what is apparently meaning of the words, that is really deviating in the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, whom Allah subhanahu wa ta'ala threatens for it and said, those who deviate in our verses are not concealed from us, we know them, Allah knows them. Surah Fussilat. What is intended here with deviation is to take it away from what is what the word is meant for, and that is an open or a wide gate for those who destruct, who wanted to plan against or conspire against Islam and its nation by claiming that every word has an apparent meaning and inside meaning, and the inside meaning is the intended one while the apparent meaning is just the cover, and the essence is the inside, the inner meaning. And that's what the inner school of thought has claimed in all the different groups and different names, whether Qurmuti or Ismaili or Nusayri or Durzi. If they were truthful, they would have